0: أنا.
1: الزمن الجميل،
2: الزمن الجميل،
1: أحلى الأغاني في الزمن الجميل. اليوم الزمن الجميل.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حيا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يدعون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

الأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به

0: Radio Oxygène FM.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: sur Oxygène FM.
1: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: قبس من الإيمان
4: قبس من الإيمان
5: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. ألف تحية لكل متتبعي الإذاعة الأولى في إقليم الشمال إذاعة أكسجين أفهم. نحييهم ونصبح عليهم أينما كان وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت ولايتنا الغالية والعزيزة، كذلك خارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. نصبح نحيو على توت الكيب اللي معنا زميلنا الفاضل الطيب عزيز، والفيسندوبي نادي الشعامبي صديقنا سي محفوظ، وكل وأيمن كذلك من السوشي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهم. قول لكم متابعة جيدة لأرقى فقرات إذاعتنا الفاضلة. اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، 26 ربيع الأول 1448 التوقيت، مستمعين الغالين 6:30. كما عودناكم يا رب دعاء الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. اللهم يا عظيم يا رب العالمين، هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية. يا رب أتم علينا العافية، يا عظيم كن جبرنا حين نكسر ويقيننا حين تعلم أننا نظلم. يا رب كن نورنا وهدانا حين نسقط ونتعثر، أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريق وحيدة وحيدة، إشارات المرور أكيد ولازم نحترموها، و على قد ما تحترم إشارات المرور على قد ما تضمن سلامتك أنت والناس اللي راك بين معاك، والناس أيضا اللي قصدي ربي يخدموا على رواحهم ولا يقضيوا ولا زيارة عائلية. ما نساوي دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. أوفي أكسجين أفهم. اختفى يوسف، يوسف عليه السلام، وأصيب أبوه بالعمى، يعني قعد أبوه حزين عليه بكي عليه لين فقد البصر امتعه. وحين قال وأفوض أمري إلى الله، يعني قال خليها على ربي وبقدرة ربي الحق لازم يبان ولازم يظهر. عاد له يوسف، ربي حبت القدرة ربي سبحانه وتعالى ترجع له ولده يوسف عليه السلام، وكي رجع له يوسف أيضا عاد إليه البصر متاعه. على ذلك احنا يزمنا ديما ثقتنا كبيرة في ربي عز وجل، نبعدوا على كل نظرة السوداء للحياة، نبعدوا على كل تشاؤم، نتوكلوا على ربي نخدمه، وبطبيعة الحال اللي يخدم قلبه رب اللي يخدم ضمير وعنده ثقة كبيرة في ربي سبحانه وتعالى قدرة ربي يحقق الأهداف متاعه. إذا كان ما حققش أهدافه كلها على الأقل يحقق نسبة كبيرة من أمانيه وطموحاته وأهدافه. وإحنا على أبواب عودة مدرسية يجب تكون عندنا ثقة كبيرة في ربي باش ربي يعاوننا وربي يوفقنا ويوفق صغارنا أولادنا وبناتنا في جميع الامتحانات. لكن ما يجب ما يبقاش الإنسان مربع يديه ويقول يا ربي نجحني ويا ربي كذا. النجاح يزمه جملة من الشروط، جملة من الملاحظات اللي إنسان يحب ينجح يزمه يتوكل على ربي، يزمه يخدم. ناخذ مثلا على سبيل المثال حاجات وقعت قبل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عهد عمر بن الخطاب. ثم إنسان يبقى ديما في الجامع صباح وعشية وليل وقايل وغيرها، ويا رب يعطينا يا رب ارزقنا يا رب كذا. سيدنا عمر وقت كان يعني خليفة من خلفاء المسلمين الخليفة الثاني بعد أبو بكر الصديق، قال له قم يا هذا واشتغل فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. نعلم أولادنا يخدم يقرأ يوفر أسباب النجاح النجاح ما يجيش انا قاعد ربي نجح ولدي سنة. ربي نجح بنتي، ما ثماش متابعه، ما ثماش حرص، ما ثماش تشجيع على القرايه. نبعدوا على كل العنف والمعامله القاسيه لصغارنا، حاول توجهه وتابعه، تمشي تسال على ولدك في المدرسه ولا المعهد ولا غيره، مش نمشي ونساله كان بعد ما نسمعوا بالنتيجه وبعد نحملوا المعلمين والاساتذه والاداره نتائج اولادنا اللي هي برشا مرات تكون مش في المستوى لغياب المتابعه. الوليد ولا البنيه تحس انه ما ثماش يكون قاعد مراقبها ينصح فيها يوجهها. خد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكذلك أيضا المعنى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا باش نكونوا باهين مع صغارنا، ننصحوهم نرشدوهم نوجهوهم كي يغلطوا نحاولوا كيفاش نصلحوهم بأسلوب معين، وربي إن شاء الله يوفق الجميع. في النهاية نقول مستمعينا الغالين، من تعلق بحبال الناس انقطعت به. اللي عمل على عباده وما يعملش على ربي وما يعملش على روحه وما يخدمش، اكل العباد اللي تعمل عليهم اغلب الاوقات ما تلقاهمش. ومن تعلق بحبال الله نجا وفاز وغنم وربح ولم يخسر، كما قال ربي سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا، صدق الله تعالى. في النهاية أسرة أكسجين الفام تتمنى النجاح والتوفيق للجميع، كيف كيف تتمنى وبش ربي إن شاء الله يحمي هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من قلوب الحاسدين والحاقدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.
3: قبس من الإيمان،
4: قبس

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي مليان
1: تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع؟ تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

مع راس بلادك وعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك وعادة تحيا للدايم ما تبخلش

وميك يكون مظهرها يا محلى صوتها الاثنين، وعلى بصل ورد الاحمر يتمايل ونسمع ليلة وميك يكون مظهرها.

وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي كل همسة كل لمسة

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبو على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروا موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناثره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
6: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
10: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
10: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.
11: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك
12: نهارك زين
13: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
14: نهارك زين.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين.
2: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
3: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
1: نهارك زين.
4: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع. ما زلنا في بداية الأسبوع اللي نتمنى أنها تكون نشيطة وموافقة للناس الكل. ثلاثاء 8 سبتمبر 2026، بعد شوية نعطيكم فكرة عن أحوال الطقس لليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل، عزيز معنا كوتي رياليزاسيون، عزيز بونجور، شال نهارك زين. رفقني سي محفوظ، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا، مرحبا، صباح الخير، صباح قرد فل وياسمين، صباح الخير عزيز، صباح الخير إلى كل مستمعينا وإلى مستمعاتنا العزيزات، كلكم إن شاء الله بالتوفيق في هذه الصبيحة الجميلة. بعد تنشوفه مع الطقس يبدو أنه شوية سخانة كأني في الأفق، تأكد لي بعد نادية ثم جو. لا، على كل ديما رغم السخانة ولا البرد ولا الشتاء ديما تونس في القلب. تحية تونس،
4: تحية تونس، تحية للتونس وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل وإلا خارج حدود الوطن. نقول لهم أهلا وسهلا، مرحبا، مرحبا بكم معنا في نهارك زين، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة أكسجين أفام. تتصلوا بنا على 31 10 80 90 53 53 51 53 53، وإن شاء الله نهاركم زين. نرجع لكم أحوال الطقس بعد شوية.

0: الكل طريق سلامة لكل مستعملي طريق. مرحبا بكل مستمع مزيك التحق بنا توا وعدل الموجة علي موجتنا. تسألت عن أحوال الطقس محفوظ باش تسمع المعطيات الكل في الميتيو.
1: ميتيو ميتيو ميتيو
0: يتميز طقس اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 بظهور سحب قليلة بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالمرتفعات الغربية، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر هادئ إلى قليل

0: الاضطراب، ومن المنتظر أنه تشهد درجات الحرارة استقرار، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات بين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك
1: معناها ثم
0: استقرار في درجات الحرارة،
1: صعود طفيف للحرارة قبلها رياح من الشمال.
0: دونك بالنسبة للحرارة تقص اليوم كما تقص البارح، فماش ارتفاع في درجات الحرارة. التقلبات القادمة يأكدوها مهندسين بالمعهد الوطني للرصد الجوي نهار الخميس، جندوبة، بيجة، بنزرت معنية بأمطار غزيرة مع تساقط البرد وظهور السواعق بأماكن محدودة، وتتسبب في تشكل السيول والأودية وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة. ومن ثم تشمل في مرحلة ثانية تونس الكبرى، زغوان، نابل وشمال سليانة والكيف بفاعلية أقل. مناطق الوسط والجنوب والأمطار باش تكون متفرقة ومحليا. تسجيل كمية طيبة نهار الجمعة متوقع، ربي يجيب الخير إن شاء الله، ربي يرحمنا وإن شاء الله يكون غيث نافع لا ضرر فيه، وإن شاء الله يكون خريف على بكري،
1: وإن شاء الله تكون اللجان
0: خير على تونس،
1: تكون اللجان الجهوية أخذت الاحتياطات اللازمة نتاعها للوقاية لتوقي الأوضاع اللي ربما تكون خطيرة في المياه على زحف المياه والأودية، وتوعية المواطنين أو على الأقل التنبيه عليهم باش يبدأوا الناس كلهم فيجيلون، يبدأوا فايقين على يقظة.
0: صباح الخيرات والبركات
1: إن شاء الله. فيسا فيسا ماذا بينا
0: نذكر، فيسا فيسا استقرار متواصل مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. اللي يحب يبحر ويستغل هالنهارين ينجم يبحر، فرصة أمطار محلية رعدية آخر النهار بعدد من معتمديات جنوب الكسرين شمال قفصة. إن شاء الله نهاركم مزيان. التقلبات وبالنسبة لنا نحن بنزرت جندوبة بيجة معنية بداية من يوم الخميس معنية بأمطار غزيرة مع تساقط البرد، كما قلت إن شاء الله غيث نافع وبداية خريف إن شاء الله مبروك علينا، والغيث يكون لا ضرر فيه. مرحبا بالناس الكل، تحية كبيرة لكم وإن شاء الله نهاركم زينة.
2: نهارك زين. في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا، تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم، عاملين لكم برومو ما كيفاش، عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك، إسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119. العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رما نوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رما نوجين تعلن فتح رما نوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولين 29-375-850.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
8: الو
9: الو صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
8: شكون معايا؟
9: اين اين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
8: اما منين نبدا؟
9: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
10: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر BTP وBTS، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
11: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشا حب وإتقان.
4: بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. باتور الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين.
2: ريكاب ميديا. ميديا ريكاب ميديا.
3: مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. هما حاجتين أنا باش نتحدث عليهم في ريكاب ميديا. أنت كتشوف العناوين تقول انفراج وإلا أزمة وارتحنا منها، ما كتعيش على أرض الواقع تلقى كين العناوين. تحب تشري دابوزة ما يخذها من جريدة وإلا من الفيسبوك، أما سينو على أرض الواقع ما فماش. تحب تاخو كراس مدعم خذو من جريدة وإلا من الفيسبوك، تمشي للمكتبة ما فماش. دونك نبدأ بالعنوين الأول اللي هو أكد مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار رمزي طرابلسي أنه نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة يشهد خلال الأيام الأخيرة عودة تدريجية تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة خاصة بالولايات اللي عرفت اضطراب في التزود. سيدي الكريم، أنا ما شفتش مياه معدنية في المساحات التجارية الكبرى، كيف ما العديد من المواطنين اللي قاعدين يتصلوا بنا يقول لك الماء يجي بالحيلة والمباختة، يزمك تقعد تعس انت وقدم
4: تعس على الكاميون.
3: تعس على الكاميون بيان سور. تشوفوا لشكون باش يهبط، قداش تنجم انت تشد صف بنية وخنيفري، نسيت تشكى من التحرش الجنسي، فوضى وصف واكتظاظ. تقول لك انا على دبوزة ماء وليت نحشم، انا نشرب ماء سبالة حتى من غير فلتر. ناس ولات تحب ترجع للطرق البدائية كيفاش نعقموا الماء في الداء، تعقيم وترشيح وتصفية ونرجعوا للخويبي للقلة.
4: ثم حاجة أخرى، الأسعار بيدها كيفاش طلعت، كيفاش الستيكة متاع الماء كانت بسوم، اليوم تلوج عليها باش تلقاها، وكي تلقاها بسوم آخر، سوم مرتفع. الجشع معناها شيء غريب. ولهنا وينك يا وزارة التجارة يا مراقبين وينكم؟
3: بلي شوية كومنتارات. ياسين يقول له أكيد تحكي على كوكب المريخ. نهال حسين تقول وين هذا في دارك؟ توفيق بوراس يقول الماء يجي بالحيلة والمباختة. سهام هميلة تقول في كوكب زحل وإلا عنا هذا في تونس. محمد حلفاوي يقول أكيد يحكي على فرنسا هذا مش على تونس. معز بوصليح يقول تحكي وبجدكم ولا دابوزة ميلة لقيتها وأنا هاني في سوسة. ذويدي الحاج يقول بربي وين تشوف فيه العودة متاعك. وليد يقول فهمتكم. إنعم فهمتكم. ندعو إلى إقالة كل مسؤول زي في الحقائق. هذا يا زينب اللي كتبته الكومنتار. دونك عبد الله سيسي يقول في المنام وإلا في اليقظة. وحياة عبيسي تقول مش صحيح. عايدة ترابلسي بالله يقولوا الناوين. وفي بن عمارة يزي ومن التصريحات الغلطة. نيرة حمزة خوجة تقول شنو معناتها هذا في المقال، تخلص بالمقال وإلا بالشهر. ووقت اللي نلقاو الماء متوفر في العطال والحماس وقتها نجم نقولوا أنه أزمة الماء اتحلت. الكل اللي كلام اللي قاعدين تقولوا فيه تهر ميلادي، الكلام الكل غير صحيح. المغازات الكبرى كان فيها ماء روفيت المشكلة، ما فماش ماء، لا فما مياه معدنية ولا هم يحزنون. هذا سامي جيزة. وكان نقعد نقرأكم في الكومنتير توا ما نقفش
4: صحيح فعلا.
3: وقت اللي انت تمشي للعطار ولا الحماس تقولوا عطيني دبوزة ماء، يقولك ما عنديش. سيكو ما نتحدثوش عن أزمة انفراج الماء. تقولي فمك مين جابوا المساحة التجارية كبرى قاعدين يوزعوا في الماء، المواطن التونسي العادي مش قاعد توصلوا دبوزة الماء بارتياح. احنا كنا نمشي وناخذوا دبوزة الماء، عطيني دبوزة ماء ولا سيكا ماء تهز وتمشي. توا ب 6800 البارح عند عطار 9:30 متاع الليل 6800 سيكة الماء.
4: 6800
3: يعني متوفر مش متوفر بالسعر اللي سعرتوه.
4: شكون
3: بيعوا على كيف على زي روسهم؟
4: زي روسهم
3: يا اخي. تقولوا في التصريحات المسؤولين عيشوا الواقع هبطوا للتيران.
4: ما ثمش تسعيرة جديدة، ولكن الحقيقة هي ثلاثة محاور محمولة على الدولة. توفير الماء أول حاجة، الماء المعدني هذا هو المعلب. حاجة ثانية هو تحسين الماء نتاع الحنفيات نتاع السونات يزم يتحسن الماء ذاك باش تولي الناس تشرب على الاقل من الماء نتاع السباله اللي كنا نشربوا فيه قبل وكان لاباس عليه وكان ماء باهي وكذا وكذا. ثم الحاجه الثالثه هو الضرب على يد العابثين. مش معقول اليوم ما ينجمش يقنعني حتى واحد انه ما ثماش اليوم مضاربه في الاسعار. الناس كلها طالعه في السماء والرقابه ما ثماش والناس تشطح وحدها في البطحه. الاسوام 6800 ثم 6500 وثم ب 6000 ويقول لك عملت عليك مزيان. هاي السيكه ب 6000 وبالسرقه عملت عليك مزيان. والناس تلوج على الماء.
3: اللهفه نتاع المواطنين خليت الماء مفقود واحد ما لقاش السيكه والاخر خارج بشغيو في قرابه 15 سيكه. هذه معز سعداوي ما فماش مواطنين يخرجوا ب 15 سيكه، هما اللي عندهم البيتين ده ديجا ويعطيوهم بالعشره والتسعه ستيك ووصلوا عطاوهم اربع ستيك. ما انت ما فماش هذه 15 سيكه و20 سيكه و70 سيكه يخرج بها المواطن التونسي. هو الكل في الكل تراها انت من الكاميون 20 سيكه، واحد يبيع فيها ب 5000 والاخر 6000 والاخر 6800 والاخر 7000 وهيك نشريو وهيك نشريو ماء والسلامة. كيف عنا الكراس المدعم؟ احنا على ابواب العودة المدرسية، الكتب اللي ما زالت مفقودة حتى لليوم، يعني سنة ثالثة اليوم، كتاب القراءة، كتاب التمرين، كتاب الحساب مش موجود وما فماش، واحنا على ابواب عودة مدرسية نهار ثلاث، احنا اليوم ثلاث مازال اسبوع ثلاثة الجاي يرجعوا يقراوا الصغار. سنة سادسة كتاب الإيقاظ العلمي ما فماش. هذا لو نحكي لكم من منطلق تجربتي، أنا مشيت باش نقضي لبنيتي، فما بالك سنة رابعة وسنة ثانية وسنة أولى كان عندكم فكرة هي تقولونا. يعني سنة ثالثة راجعين ثلاثة كتب ما فماش، باش راجعين سامحني قراءة تمارين وإيقاظ علمي بالنسبة لسنة سادسة وحساب بالنسبة لسنة ثالثة. وزيد الكراس المدعم زيد في الجرايد والفيسبوك يا اخي ناخذوهم نكمانديوهم. توانا كي نقرا مقال 22 مليون كراس مدعم لسنه دراسيه جديده، نخزر انا توا للمقال ونقولوا بربي خرج لي كراسه ولا زوز.
4: لازم قالك ما ثمش تغيير في الاسعار
3: السحري اللي اكدوا نائب رئيس الغرفه الوطنيه لصانع الكراس المدرسي سمير الموالي خلال مداخلته في تصريح اذاعي البارح، ان وزاره التجاره وتنميه الصادرات تعمل على توفير نحو 22 مليون كراس مدعم بمناسبه السنه الدراسيه الجديده، مشددا على المحافظه على الاسعار ذاتها دون تسجيل اي زياده. يا سيد نائب رئيس الغرفه الوطنيه لصانع الكراس المدرسي، اتنتحديك إذا كان أنا توا نمشي المكتبة ونلقى كراس مدعم ولا نلقى الكتب الكل متوفرة ولا نلقى الأجواء على العال، نتحديك.
4: لا الكتب كلها غير متوفرة
3: كراس المدعم
4: بشهادة السيد وزير التربية اللي قال وصلنا توفرنا 95% من مستلزمات الكتب ومازال 5% توصل يمكن أنه شهر نوفمبر باش يكملوه. هذه من ناحية. ناحية ثانية بالنسبة للكراس المدعوم قيل انه راهو قداش مليون كراس مدعوم وراهو متوفر في كل مكان، ولكن توا كما قلتي نمشوا الفيسبوك نشروه ولا من الجريده نشريو كراس مدعم ماهوش موجود
3: ما فماش
4: وممكن يتسرب.
3: شو هذا فما لهفه زيد على الكراس المدعم؟
4: ايوه اكيد اكيد فيها اكيد فما
3: لهفه
4: والله
3: اكيد فما لهفه. وإذا كان فما لهفه راهو فما سبب علاش اليوم دونك احنا مانيش من
4: هنا مضاربه في الاسعار اكيد ثماش حاجة فيها لهفة وماش مضاربة في الأسعار. هاك تشوف
3: واضح. مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للجميع. باش تتفاعلوا معنا تكلمونا على 31 10 80 90 53 53 51 53. استنونا بالكود كور، عندكم صليحة بعد شوية.
1: نهارك زين.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
1: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر BTP وBTS، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زيادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
5: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
6: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه اللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اللي كلاكيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا انفو لاين 57 039 00.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع؟ تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: نهارك زين،
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريق سليمة لكل مستعملي الطريق. أكيد في الكود كور باش تسمعوا التونسي صليحة اليوم الحقيقة، اختيار سي محفوظ الفنانة والأغنية.
4: الاثنين
3: الاثنين
4: الاثنين أولا الفنانة صليحة صليحة حقيقة أيقونة من أهم أيقونات الفن في بلادنا، وصوت بدوي قوي، وصوت إلى حد الآن ما ملقيناش شكون يعوض صالح. حاجة ثانية أنه الأغنية بيدا، الأغنية بيدا فيها قصة، أغنية بخلوق بنت المحاميد عائشة، اللي هي من أحد روائع التراث الغنائي التونسي، اللي حقيقة هي مش تونسية فقط، هي تونسية ليبية، لأن القصة متاعها أنه وقع منها هجرة العائلة هذه من طرابلس من ليبيا، هاجروا إلى إلى إلى تونس، وهناك عايشة هذه البنية اللي حبها عثمان القيلواني، ولد القيلوان، وعاشقها إلى حد إلى حد كبير. ومن هنا جاء الشاعر الليبي اللي عاش في تونس، البشير فهمي في حيمة، اللي هو أصاغ الأشعار هذه كلها واحتفظ بها وقدمها للتلحين. لكن الحقيقة اللي قام بتهذيبها وتحسينها وتشذيبها كما نقوله هو رائد الفن الشعبي محمد المرزوقي. هذيك علاش القصة بتاعها هي قصة واقعية من الواقع، قصة حب كبيرة برشا بين عائشة وبين عثمان القيرواني، بخنوق بنت المحاميد عائشة، ريشة بريشة وعامين ما يكملوش نقيشة.
3: بخنوق صليحة في الكود كور، راجعين ومواصلين، إن شاء الله نهاركم زينة.

0: نهارك زين. اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم معنا في نهارك زين. تحية كبيرة للجميع. المشوار متواصل، لقينا برشا برشا برشا تفاعلات من قبل المواطنين فيما يخص موضوع الماء ونقص الماء في السوق. لكن اين اللي اسعدني يا سي محفوظ انه تفاعل معنا تاجر جملة ولأول مرة، خاطر انت تعرف انه ديما مواطنين يتشكيو من نقص الماء وما فماش ماء. المرة هذه سمعنا الحقيقة تاجر جملة في الاستماع لإذاعة أكسجين فم من حي سي بشير العباسي، قال راني نحب نتفاعل ونوضح. أهلا وسهلا سي بشير، مرحبا. صباح النور، مرحبا بك سي بشير، أهلا وسهلا. تاجر جملة دونك حبيت تتفاعل معنا في موضوع الماء،
1: توزيع الماء
0: جوستومون. اللي حكيناه شوية في الأوف حبيته، ما حبيتش نطول معك في الأوف باش نتوسعه أكثر في المباشر للناس، خليها تسمع وتفهم. أول جملة قلتها لي سي بشير، قلت لي احنا رانا خاتينا، احنا رانا نبيعوا في الماء بالسوم العادي، خاطر وصلت اليوم ستيكة الماء تتباع ب 6800 وتتباع ب 7000. تفضل سي بشير.
2: يعني نبيعوا في الماء ب 4000 بويتر ونص، ونبيعوا في الماء بويترتين ب 4500. كان فما واحد خذيها من الدب ومن عنا ولا من الكمون خذيها ب 100 فرنك زايد، يقول لنا رانا خذينا مع عندكم. هذاك مختي خطير، رمصه مطاره نتاع ماء.
1: فعلا.
2: هما اللي شعلوا في النار، واحد يزيد 500 الاخر 500، وماشي وزيد هكاك اللي وصلوا ل 6000 و7000. اما نحن عندنا القاوي وعندنا الاحوان تنبيعوا لهم، كان واحد منهم يقول لك حتى مواطنين ما من جو، خاطر بذل من سيد المعتمد قال لك اعطيهم.
0: ايه.
2: بس ما معناتها على العباد. نعطيهم بزنستيك. عندها راهو ب 4500، مستحيل كان خذينا على واحد حتى 4550.
0: سي بشير
2: الاخرين راهم خاطينا نحن، اختي راهم متسمين على الدبوات، اما ما مش دبوات.
0: اما كتاجر جمله سي بشير، كتاجر جمله اكيد راك تسمع فيها الاقاويل والاحاديث.

0: اصلا حتى كلمة دالة نعود حاشم ولا نجي قهوة نهبط لخمسة. انا كل يوم نعبي في المئة في ثلاثة لوحات نقسم فيهم خمسة خمسة ولا عشرة عشرة ما انت رايح حشمة.
1: مش
2: رمي ورود. اما راو تجار الجملة سي بشير ودوركم مهم ياسر في تعديل السوق وطريقة التوزيع كي تكون عادلة ومشهود لكم صحيح بالمصداقية وبالشفافية. ولكن اليوم في هالوضع هذا وفي الظرف هذا للمواطن التونسي راو كي تطمنوا وتقول له راه موجود ماء. انا صباح قاعده نقرا في ارتيكل معناتها انه الماء موجود. قلتها ونعاودها، اذا كان اليوم يقول لك الماء موجود وزاره التجاره تقول لك الماء متوفر وبكميات كبيره، انت اليوم كتاجر جمله قاعده تتحصل على كميات المعتاده للماء، قاعده تجيب في الماء معناتها بطريقه عاديه، قاعد توصل لك الكميات ويتم معناتها ضخك بها بالطريقه العاديه والا لا؟ كتاجر جملة
0: مانيش قاعدين نتحصل عليه احنا 100%، لكن قاعدين رانا نجيبه بالمية، ما عندنا رانا الدبوت الكل ناخذه.
2: واضح.
0: يعني انا ناخذ بالحي ياخذ، بابا انا ياخذ، بوحلوان ياخذ، المنفري ياخذ، كارفور ياخذ، عزيزه تاخذ، ما عندنا موجود المية راهي حتى المواطنين عنده 50% ولا اكثر من السبب نتاع هذا راه. المال في ياخذ في السيكي حد ياخذ 20.
2: أين البارح درتها منز برقيبة كاملة على زوز بيبز ولا ثلاثة بيبز، ما لقيتش ستيكة، ما لقيتش مواطنة كي مواطنة. أين اليوم وقت الناس معطيها الجملة يقول فما الماء ومن بعد أنا نمشي باش ناخو معناتها ما عند عطار ولا محماص ولا باش ندخل لغران سيرفاس ما نلقاش ماء؟ اللي كاين كل ما تدخل لغران سيرفاس، وإلا احنا قبل كنا معناتها نديو التجار نقولو لهم بربي سايك الماء ما تخليهمش عرضة للشمس. ستيك الماء يبدأ وين تمشي تلقى ستيك الماء. اليوم لي اليوم لي
0: انا قلت لك اختي فما لهفة كبيرة من المواطن راه. تعرف ان عارف هبط الجيوب قداش هبط اختي بالله. هبط 32 سنة معناتها 8640 ستيكة بالحساب. ما شدوش حتى يمكن ساعتين ونص ثلاث. هذا مش عادية الحكاية.
3: مش عادية
0: فعلا. 8,640 سيكرة ما شدوش للسوايا.
3: مش
0: عادية. هم زيدوا مجموعة الجهود ياخذ بدوا في الأول يعطوا بالعشرين، بدلوا بالعشرة، بدلوا بالخمسة، في الآخر بدلوا بالزوز. وما لقوا شيء. لفت العباد مازالت والموفي.
2: يعني بالنسبة لك أنت كتاجر.
0: خاطر خافوا كي وبرشا سميات تفجعوا ما عندهمش نحطوهم الكل.
2: واضح. بالنسبة لك أنت تاجر جملة سي بشير العباسي تأكد أنه وقت اللي يبدأ متوفر عندك الماء الناس الكل تاخذ الماء بالصوم اللي القانوني. يعني هذا اللي حبيت توضحه وتأكده اليوم.
0: لا أختي بالصوم القانوني يعني نبيعوا حتى واحد ما ناخذ عليه فرانك زايد.
2: واضح.
3: برافو.
0: بالنسبة نحكي على روحي أختي.
2: برافو. واضح. يعطيك
3: الصحة.
0: وراه عندنا برشا أخرين توا عباد داخلة عمري ما ريت أن يبيع في الماء سمسارة ولا
3: فلا. فلا.
0: هذاك المهم اللي يشعلوا في النار.
2: هذوما التجار اللي قاعدين معناتها يستغلوا في الأزمات المستكرشين اللي يستغلوا وقت الكورونا واللي يستغلوا أزمة الفارينة واللي يستغلوا أزمة السميد واللي يستغلوا أزمة السكر وأزمة العلوش وأزمة الماء. يعني تجار الأزمات مستكرشين. واضح. شكرا سي بشير.
0: نخدم العام على خو العباد هي بيد هي واحد لازم تنزلوه من القهوة من الحوان ترى معنا حد جاي لازال اشتغل سيخ نبيعوا بصوم وبيدع.
2: واضح.
3: برافو يعطيك الصحة.
2: واضح. شكرا سي بشير العباسي يعطيك الصحة على التوضيح. شكرا تحية كبيرة ليك. احنا شغلنا الشاغل واولويه الاولويه نتاعنا هو انه
3: الشاهد الشاهد من اهلها. هاوخي تو هذا من مسالك التوزيع. هذا مسلك مسالك التوزيع. يقول لك لو ثم قشارة دخلت في الخط
2: وفما لهفة من المواطن.
3: المواطن من حقه عنده لهفة يا أخويا. يزم يلقى الماء.
2: يلقى الماء جوستمان. هو خايف خاطر
3: يشرب ليتري ولا يشرب خمسة يلقى الماء يزم يشرب. المشكلة فكرة اللي دخلوا هذوما على الخط هذوما عطاوا صورة خايبة برشا للمواطن وصورة خايبة على الموزعين الأصليين.
2: في وقت اللي الناس هذوما احنا في عوض ما نفتحوا لهم المجال نبلغوا عليهم، وفي وقت اللي يلزم يكون عنا الوعي بزيد. هي تعطينا نشريوا الماء ب 7000 و 6800 المهم لقينا ماء، المهم لقينا سكر، المهم يا اخي ما شريناش كيلو سكر ب 3000
3: شريناه ولا يجي من زير.
2: اي سكر من زير يا اخي الفارينه ما وصلتش تتباع ب 2000

0: وبالفين وميتين
1: والناس الكل تحب الفرينة
0: والناس الكل تحب الفرينة الناس الكل تحب السميد الناس الكل تحب زيت الحاكم الناس الكل تحب السكر اه والناس الكل تحب التي الزبدة
1: والزبدة والسكر
0: فاصل راجعين ان شاء الله نهاركم زين مرحبا بالجميع مرحبا بتفاعلاتكم الناس الكل الرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة المسؤولين راو مسؤولين ما كمش مسؤولين فيسبوك وتسريحات لهنا يلزم الناس الكل تهبط للميدان
1: ها الرقابة قلنا الرقابة والرقابة مش ياك تجي لجروس سيرفاس تعمل طلة كاي ولا تجي لجروسيس كيسي العباسي تعمل عليه طلة ويقول لا الأمور كذا ولا لا لا اهبط لحوم ما اهبط لحوم اهبط لحوم ماك الحوانة وقت الدكاكين المحلولة في الديار هذيك وخلق الحماسة اهبط غادي شوف غادي بغداد تباع الماء اهبط غادي
0: دايوغ انت لاحظتي محفوظ انه فما عطار يمشيو يقصدوها على الماء
1: ما عندوش في الحانوت ما عندوش
0: اما في دارو موجود
1: اي
0: يخرج من دارو
1: عندهم من دارو
0: هيك هاو بوينت فونت اخرى هذيك راهو هذيك من المنتج للمستهلك ديريكت من الدار تحيه كبيره للجميع مرحبا بتفاعلاتكم الناس الكل راني ما نجمش ناخذ الناس الكل في التليفون نعرف اللي برشا برشا برشا ضغط على ملايك في التنسيق لكن يا جماعه صوتكم يوصل بالصوت العالي ومرحبا بكم نجموا تخليوا في كومنتير نقراوهم على الباج فيسبوك اكسجين تونسي نهارك زين

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليح
1: ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع

0: نهارك زين. نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل. حقيقة تحية توصلنا من سلام بوكرتاج تونس. حقيقة حبيت نحيي سيد مروان العياري اللي هو في الاستماع لإذاعة أكسجين أفام، يسمع فينا من سلام بوكرتاج تونس. يقول لي راني نسمع فيكم على الانترنت كل يوم، حاضر معنا في صبحيتنا. يوجه لك التحية سي محفوظ،
1: وأنا بدوري يوجه له التحية من القلب وأشكره على اهتمامه بإذاعة أكسجين.
0: نعم،
1: وأصبح صديقا عزيزا لهذه الإذاعة الفتية.
0: يقول صباح الخير للناس الغاليين، مروان العياري من سلام بوكرتاج تونس. نحب نجيب لكم الملاوي وقتيش إن شاء الله. دونك ملاوي بنينة سخونة تعمل الكيف، عنده سلطة مشوية بالنتزمين، عنده الغراية في الجيري، عنده سلطة المشوية. أنا نحب نقول لك ما تعبش روحك يا مروان.
1: كينك جبتنا
0: احنا حبوك تقعد تسمعنا في سلام وتسمع على روحك. المهم انت في الاستماع وعامل 66 كيف على إذاعة أكسجين أفام. يقول من قهوة المشموم سلام ومقابل المركب الرياضي محمد البيجي قايد السبسي الله يرحمه
1: ينعمه،
0: توصلنا التحية واحنا بدورنا زيدا كيف كيف نبدلوك نفس التحية. احتراماتنا سيدي الكريم، إن شاء الله ربي يعينك وربي يجيب لك القسم. ويحب يسمع غنية سيدي علي الريحي،
1: سيدي علي الله
0: ما تفكر شي. يقول أين نحب المقطع كيف يقول سلم أمرك للحنان وقول إن شاء الله. دونك ميرسي ألف الجندوبي على الاجتهاد، خاطر من الأول كعتاني هنا الكلمات قعدت نخمم الغنية شنو، ما انت ما عطانيش اسم الفنان.
1: ما تفكرش
0: يا أخي ألفة تشات جي بي تي متاعنا. تحية كبيرة للجميع، مرحبا بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم مزيان كيفكم.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: نهارك زين.
1: وأكتو
2: اهلا وسهلا اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للجميع، شكرا على حسن المتابعه والاهتمام في بوان اكتو. رحبوا بألفة الجندوبي.
3: اهلا وسهلا نادية، شهر نهارك زين، شهر نهارك مبروك سعيد سي محفوظ.
4: اهلين،
3: شنو الصحه؟
4: والله كويس الحمد
3: كيف
4: لله.
3: الصحه كيف الحال؟
4: كيف الحال؟ الحال كيف الحال؟
3: الحمد لله
4: صحه لبس
3: الحمد لله، وهو دوام الحالي من المحال.
4: أكيد.
3: ان شاء الله
4: أكيد.
3: ان شاء الله ربي يفتح لنا ابواب الخير
4: ان شاء الله، غير الاحوال
3: والرزق بالحق. راهو كي نقولوا يغير الاحوال، واحد يحمد ربي على الحاله اللي هو فيها، لكن يسعى باش يحسن وباش يطور وباش يرتقي بروحه، ويرتقي بالعائله اللي هو فيها، ويرتقي بالعمل اللي هو فيه، ويرتقي بالمنطقه اللي هو فيها، ويرتقي ببلاده الكل، خاطر كنا نحبوا ديما تونس تكون في بلاصه باهيه، في بلاصه راقيه، في بلاصه مزيانه، وهذا راهو بينا احنا اللي قاعدين نخدموا. اليوم نادية 8 سبتمبر.
2: وي
3: اليوم 8 سبتمبر، وانت قلت قبيله في ريكاب ميديا استعدادة العودة المدرسية والنقص في الكراس المدرسي وصعوبات في التسجيل في الموقع اللي عملت وزارة التربية في سكولير، لكن في الموقع هذيك كي تدخل تلقى معناتها الواجهة متاع الموقع هذيك تلقى فيه برشا خدمات يتمتع بها التلميذ والمربي والولي، باش يتبع زيدا بعد، باش يشوف جدول الأوقات، باش يتبع الأعداد متاع صغار، ولكن الراو في الرقمنة اللي نحن فيها اليوم يلزمها بالحق تتحين، ويلزمها تكون تدفق عالي متاع انترنت، ويلزم التيار الكهربائي ما يقصش، ويلزم الواحد كل واحد عنده راو سمارت فون في يده ينجم يعمل الانسكريبسيون، ينجم يخلص فاتورات، ينجم يخرج مضمون كما خرجت المرة فاتت وزارة الداخلية قالت نجم تخرج مضمون باللغة الفرنسية، لكن فعليا وتطبيقات هذوما الكل موجودة، لكن على أرض الواقع راهو تتعطل برشا برشا، تقعد تدور تدور تدور بالإنترنت اللي ما فماش، في المقابل الإنترنت الضوء يقص والإنترنت تقص، يبعثوا لك الفاتورة باش تخلص
2: وتمشي تلقى الضوء قاص،
3: وتمشي باش تخلص تلقى الضوء قاص
2: ما تنجمش تخلص،
3: تمشي باش تعمل ريكلاماسيون وتقول له انا عملت ريكلاماسيون نهار الفلاني ونهار الفلاني ونهار الفلاني، اعطيني ورقه اللي انا جيت عملت فيها ريكلاماسيون، انا حقي هذاك شي نخلصك في خدمه انا ما تمتعتش بها، باهي قص معاش حاجتي بها، المودام خذه قص، لا ما ناخذش المودام تو نكلموك بعد 15 يوم، انت كي بعد 15 يوم باش تبعث لي فاتوره جديده وانا ما استعملتش الانترنت هذيك، معناتها الى متى التصرف هذايا مع المواطن المستهلك؟ كي جاي الصباح نادية بالحق تحية للناس المواطن اللي يسعى على رزقه واللي يسعى على صحته واللي يسعى قدام الكنام، راهو الناس قاعدين في العتبة يستناو وقتش تحل الكنام، ناس قاعدين فوق بعضهم
4: اي من 6 متاع الصباح
3: قدام الكنام، الناس واقفين قدام المستشفى المحلي قدام مراكز الصحة الأساسية يستناو وقتاش يحل
4: قدام البريد قدام البنك
3: قدام البلدية، الناس بالصف نحكي على الرقم، انا راهو هذا الكل نحكي على
4: الرقم هذاك
3: الكنام اللي عندهم تطبيق اسمها اوكنام، هي وين هذا الكل؟ هذا كل فين
2: الرقم؟
3: ورانا نحكي اليوم على 8 سبتمبر نادي، علاش بديت انا 8 سبتمبر اللي هو اليوم الدولي لمحو الأمية، رانا نحكي اليوم على الأمية الرقمية، ما عادش نحكي على الأمية فما أما بيني سب مختلفة مش كما سنوات
4: الأمية، حتى القراءة والكتابة مرتفعة في تونس تويكا، معناها
3: الانقطاع المبكر عن الدراسة،
4: الانقطاع المبكر هذاك تعطيه فقرة ولا كذا بشقراها ما نجيب شقراها بالعربي فما بالك بالفرنسية
3: تعطيه امبريمي مطبوعة باش يعمرها،
4: ما يعرفش يعمرها
3: ما يعرفش يعمرها،
4: الشيخ انا نخزر الشيخ في البنك ما نجيبش يعمره،
3: انت تقول الاسم الاسم ولا قب نو بخينو يقول لك انه نو نو
4: نو بخينو
3: ماذا بالحق راهو كثر الهم يضحك، معناتها علاش نوصل للمرحلة هذية؟
4: للأسف
3: علاش نوصل للمرحلة هذية؟ علاش صحيح فما عدد كبير متاع مؤسسات تربوية متواجدة في مختلف نقاط الجمهورية راهو موجودة وتفرح تبدا مروح مثلا العشية ولا تبدا تمشي تعمل في جولة في ربوع تونس وترى مدرسة في في الهضبة الفلانية ومدرسة في الدشرة الفلانية
4: الدولة الوطنية الحديثة بقيادة الحبيب بورقيبة الله يرحمه
3: محليهم موجودين لكن
4: في أي مكان أي وعطات نتائج
3: كي تدخل تول يوم للمدارس هذوكم رغم المجهودات بتاع وزارة التربية بتاع المندوبيات الموجودة بتاع المواطنين بتاع القدماء المدارس هذيك لكن مازالوا مدارس نجم تقول صحيح الموجود اسمع مدرسة لكن ماهيش مدرسة مدرسة التعرف مثلا بيأشف. فما مبادرة عملها عبد المجيد
4: مش نجي جلول
3: نفكر لا مواطن من منزل بورقيبة هو قرأ في مدرسة التعرف عبد المجيد المثلوثي هكا
2: بيه مش مشكلة
3: نفكر اسمه عمل المبادرة لتحسين مدرسة التعرف بعدك استقال قال لي راهو فما برشة تجاذبات أنا غير قادر على اللي أنا حبيت نعمل بصفة إنسانية بصفة اللي أنا قريت
4: فيها
3: في المدرسة اللي قريت فيها في البلاصة اللي عطاتني مش أنا وليت في المنصب هذاك نجي نلقى فما برشة تجاذبات علاش هذايا اليوم المتساكنين ومواطنين منطقة الويتا وفروة يطالبوا باش يتم تركيز مدرسة إعدادية في المنطقة قالوا راهو فما توسع عمراني كبير في المنطقة
4: أكيد
3: علاش لليوم أولادنا يقعدوا يعانيوا في التنقل ياخذوا الكار باش يقراوا في حي القبيل ولا في تينجا في المدرسة الإعدادية متاع تينجا وماذا بينا يشوفوا الإحصائيات متاع الانقطاع المبكر عن الدراسة في
4: فظيعة
3: في المناطق هذيك
4: أما في حدود 120 ألف سنويين يخرجوا لكم من المدارس تلفظهم من المدارس
3: أي نعم
4: معناها مشكل كبير كبير كبير طيب بومب رتردي معناها تاع مستقبل مشكل كبير
3: صحيح
4: مشكل كبير للبلاد شنو معنى 120 ألف طفل أو طفلة مع بنات ولاد يخرجوا خارج المدارس وين يمشيوا
3: وين يمشيوا
4: تكوين المهني قداش يستوعب
3: والله
4: تكوين يستوعب
3: تكوين المهني بالنسبة
2: وهذا سمحني ألفا مش أخطر أنه يخرج من المدرسة كما يخرج لك بصفر فرنسي وصفر مات ومن الباك ويمشي لك للفاكرة
4: كيف
2: راه نفس الخطورة بالنسبة لينا يعني
4: في التعليم العالي في التعليم محفوظ بالضاد معرقة تجنوت هو منين جيت هذاك يحكيوا لي
3: ويقول لك راه اسم عالم المواطن بعد إذنك نادية اسمه محجوب المثلوث
2: نوجه له تحية حبيت سمعتكم بالبي وانتم تحكي وما جوست إذا كان باش نتفاعل أنا على اليوم الدولي لمحو الأمية اللي نحتفلوا به كل نهار 8 سبتمبر من كل عام صحيح في مثل هذه المناسبة يعطيك صحة نذكروا بأهمية الكتابة بأهمية القراءة بالتعليم
4: إنه
2: حق أساسي لكل إنسان وأداة مهمة باش نبنيه اليوم مجتمع أكثر وعي ركزوا لي على أكثر وعي راهو باش تقرا وتكتب وتدخل للمدرسة أنك تكون أكثر وعي وأكثر تقدما وأنك تسعى للتقدم وتتعلم مني تدخل أنت من سنة أولى وثانية وثالثة كيفاش باش تنهض بالمجتمع اللي أنت متواجد فيه محو الأمية زيدا كمان ألفا ما يعنيش أنك تعرف تقرأ وتكتب
3: أي
2: كل
3: أي
2: إنسان
3: أي
2: يعرف يقرأ ويكتب ولا يتعلم الحروف والكلمات يعني هو إنسان
3: قاري
2: ليه القدرة على أنك تفهم القدرة على أنك تعبر القدرة على أنك تتعلم القدرة على أنك تاخو القرارات القدرة على أنك تكون عندك مشاركة فعلة في حياتك في المجتمع متاعك كل حرف يتعلمه هو خطوة نحو الاستقلال أنت مش تكون مستقل بذاتك وهذا راو اللي احنا نسعاو باش نكتسبوه من التحضير مش من سنه اولى ابتدائي
3: من اللي يبدا عندك بالتنشيط
2: كيفاش انت تكون عندك شخصيه وانتك تكون مستقل وقداش في حكينا فيه الموضوع الفا قلنا خليو صغاركم يعبروا خليو صغاركم تكون عندهم شخصيه مستقله يحكي واسمعوهم افهموهم مش زي دارنا نعلموه الحروف والبقيه تاتي
4: وي فعلا اتفق معك ناديه وكذلك سيده الفا التعليم هو حقيقة مش فقط قراءة وكتابة
3: أي.
4: يعني نجم يكون يقرأ ويكتب ولكن يجب يكون أيضا مبدع
3: ينتج
4: ويستعمل المادة الشخمة كما كان يقول الزعيم بورقيبة هو العقل يستعمل العقل فيما يقرأه فيما يكتبه ويشارك في إنتاج المعرفة في بلاده في شتى المجالات في
3: على الزيد المعرفي راهو الزيد المعرفي في كل شيء باش باش يجيك الزيد المعرفي
4: في كل شيء
3: لازمك تكون تنهل من كل المناهج
4: يعطيك الصحه
2: هو الاميه تكتب الناس اللي ما تعرفش تقرا وما تعرفش تكتب لكن شوف قبل قديش من طبيب خرج من الرياف وقديش من طبيب قرا على جيزة وشمعة وقديش من طبيب امه ما تعرفش تكتب اسمها ووصلت وقعد وضحات وتعبت وهي اميه سامحوني لا تعرف لا تقرا لا تكتب راهو محو معناتها الاميه ومحو الاميه اللي ارتبط محو الاميه بمعنى انه ما عندوش عمر انت توا اللي تسمع فيا تنجم تكون عمرك ما شديت ستيل وما عمرك مش عائق قدامك والا مانع باش انك توا ما تتعلمش وما تقراش وما ما تاخذش
3: فما مراكز نتاع محو الاميه فما مدرسين اساتذه معناتها بيداغوجيه عندهم بيداغوجيه لتعليم كبار السن ولا تعليم شكون اللي ما قراش تفضل
4: اسمح لي يا سيده الفت هاجس التاريخ ديما يتبع فيه انه الزعيم بورقيبه وقت جاي اس المدرسه في زياره نتاعو لواشنطن وقت استقبلوا كينيدي معناها بعد قعدوا راس راس قال له تفضل سيد الرئيس شنو حاجتك؟ قال له حاجتي ثلاث حاجات حاجتي برشا حليب غبره وحاجتي برشا عدس وحاجتي تحل الجامعات الامريكيه للطلبه التوانسه اللي يجوك يقروا هنا بيت الرئيس الامريكي قال له جوني رؤساء المطيرات والطنقوات والصواريخ وواحد وانت شنو طلبه؟ قال له انا مقدم على ثوره باش نصنع تعليم باش نبني مدرسه في كل قال له من الشابي الله يرحمه زاد اخوه بالقاسم الشابي كان وزير التربيه قال له مدرسه في كل مدينه سيد الرئيس لا قال له في كل قريه وفي كل جبل حب مدرسه غاديك وقال له الرئيس الامريكي قال له باش نعمل مطاعم مدرسيه باش يولي على الاقل الوليد يجي يفطر باش ينجم يقرا
3: خاطر خاوي
4: من هنا من هنا تكونت المعرفة التونسية اللي الرائدة إلى الآن اللي توا احنا نفخروا عندنا قامات كبيرة على مستوى العالم راهو
2: دونك على هذيك في مناسبة كيف ما هكا تبقى الرسالة واضحة رانا ما نجموش اليوم نبنيو مجتمع يكون قوي من دون تعليم هذه حاجة ما تفهمين فيها ولا مستقبل أفضل زيادة من دون معرفة
4: بالضبط
2: من تعلم مسؤولية مشتركة اليوم أنا قلتها بكري لو عندك فرصة ثانية وثالثة باش أنك تقرا وتتعلم من حق كل انسان انه يحصل على فرصه ثانيه باش يتعلم وباش يطور من روحه يلزم يكون فما شجاعه راهو العمر عمره ما كان عائق احنا شفنا
3: كان
2: كل عام نكتشفوا 60 سنه وياخذ لك باك وإلا 60 سنه راهو يدخل يعدي بكالوريا وينجح في الباك
3: مع تلاميذ 18 سنه 17 سنه
2: تلميذ تقال سنة خامسة يتشكى من المواد الاجتماعية من الجغرافيا والتاريخ والتربية المدنية واللوم تلقاها تتشكى نجي نقول قداش من درس تاريخ والفا تقول لي نادية صلي عني بيرة ومازلت صغيرة
3: مازلت صغيرة يقبل
2: يعني يقبلوا الصغار ويقبلوا زيدا كيف كيف الكبار احنا نسيدوا في اليوم الدولي لمحو الأمية كل من يريد التعلم ونشر العلم بطبيعة الحال في النهاية هو نشر للأمل
3: اقرا وافهم ما تكونش مغرور
2: زيد تكون متعلم
4: هي الحكايه سيده ألفة اعطتني فرصه باش نقولها اختارت الاغنيه دي
3: اي نعم
4: سيد الفنان القدير محمد المرالي
3: الله يرحمه ونعمه واحنا بالمناسبه نقدم تحيه لزميلنا محمد علي المرالي اللي هو مدرس نتاع
4: تحيه محمد علي المرالي
2: كلها
4: هو محمد علي الاخر محمد بركه هو الحقيقه سي محمد ولد حمام لمف وممثل مسرحي كبير وشفته في ماريشال مثل ماريشال مع الماريشال الاغنيه حلوه اقرا وفهم اخترتها سيادتك اتمنى على ابنه السيد صادق المرالي وزير الرياضة
3: وزير الشباب والرياضة
4: انه يسمع الاغنية مليح ويقرا ويفهم الواقع الرياضي التونسي ويحاول يغيره
2: بعد الفصل نسموها كاملة ميرسي عزيز على التفاعل تحية كبيرة للجميع راجعين
0: نهارك زين
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟ في روضة مينيكيتس، مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
5: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. مينيكيتس مش كان روضة، مينيكيتس بداية شخصية، معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
6: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مختور كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والصوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين منزل جميل، انفولاين 29-639-266.

بالادب بنقول لك انا التاريخ انا عالم كبير كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لا ناس صغير بالادب بنقول لك انا اما التاريخ انا عالم كبير كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لا ناس صغير شعر ونثر معهم زاده بكتبهم من غير تفكير علم الذره انا وضعت وخمس

أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربيع الثاني. أنا في علم التاريخ أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربيع الثاني. عنتر أبيض مش وصيف تاريخي ثابت أصلاني، شمشون كان قرع وضعيف في أصله يرجع فزاني، قيس ورميو رهت وماءوا ماتوا في أبكسور ماتوا روفي.

الكوكاكولا بتتخلط حتى بحفنها نفطلي يخرج منها احمر شفة غبرة وكحول للعينين زيدها القارص تولي لك راح يغازل الهيدروجين منه اختر

نقول لك في وذنك انا راني بشكون طابل، نعرف نجمع نعرف نطرح نعرف نضرب بصير لا طابل. الخمسة في ستة في ستاش حسابي راهو ديما مقابل، ستة وسبعة واربعتاش يجيو بإيه.

انا متطلع راني نشبه سيباويه وان فيرجول فعل المثنى واذا تحب مجرور بيه بالسوري انا متطلع راني نشبه سيباويه وان فيرجول فعل المثنى واذا تحب مجرور بيه الو الو قالوا مضارع وسلي مضاف اليه لا

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: نهارك زين. صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
1: مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية أقوى ما فيك يا تونس. جاسوم رأي
2: برش عليا
1: رأي. مرحبا بك مروة، تحية كبيرة ليك، أهلا وسهلا. دونك سوجي تري تري تري تري تري امبورطون، حابش نقولكم علاش. على خاطر كبار وصغار ولينا نتشكيو من صحة العين، فيك نهار كامل قدام لي زيكران،
2: شفتوا يعطيك صحه توا ديما ولينا اكران كسوا التلفزه واكثر ولا التليفون. يقول لك حتى يعني حتى عوضنا التلفزه خاطر كوم شويه طويله على التلفزه، ولينا نعوض فيها بالتليفون اللي هو اقرب اكثر ريفليكسيون اكثر نتاع لوميير بلو.
1: الصغار والكبار
2: يعطيك

0: منسية فوق في الكسكسي، منسية في الـ في الـ هكا فما بونش كون يحطها شوية في مرقة الخضرة في حاجة، مي مش برشا مش برشا، وماشي وماخذة ريبوتاسيون خايبة كيما السفناريا هي دايوغ، معناها اللي هي راي خايبة فيها برشا سكر ومش به ناكلوها. دونك الموضوع هذاك راهو
1: في الجاردينيير، دونك كل بلام تاع لي غومز في بتراف الحاجات هذوكم اللي يعطيو
0: تعطي يعطيك صحة. باهية احنا موجودة شوية لكن ما انتها شوية مش حاجة كبيرة برشا في في ماكلتنا. العنصر الاوليني اللي ماذا بينا نأكد ان نركزوا عليه برشا هو الدهون الصحية والوميغا 3 اللي برانسيبالمون يجيبوه لنا الاسماك الدهنية، فما في المكسرات ولا، لكن بنسبة باهية كي نحكيه على سوخس متاع دهون صحية وأوميغا 3 مع بعضهم، نحكيه على الأسماك الدهنية اللي هي تدعم الشبكية بالقدي وتخلي فما إنتاج الدموع كما يلزم. راو الدموع صحيح للبكي لكن هما موجودين باش يغسلوا العين وباش ينظفوها، دونك راهو عندهم برشا ادوار اخرى اوتر كو تعبير على الحزن ولا البكي. البيتا كاروتين جوستمون نيديا اللي جوست اللي هو خليها السفنيريا تكون هي في المقدمه نتاع كي نحكيوا على صحه العين، على خاطر فيها برشا بيتا كاروتين كل ما هو راو فيه اللون لورانجي من الاصفر للورانجي، هذيك راهي يكون الغذاء هذيك غني بالبيتا كاروتين. بخلاف السفنيريا عندنا المشمش، عندنا البطيخ، عندنا القراع الاحمر توا الشختو، فما كان القراع الاحمر هذيك اللي عسلي وفما شكون يقولوا له بطاطي، دونك هذيك راهو به وبه برشا فيه بيتا كاروتين. الخوخ الاصفر نتاعنا، البطاطا الحلوه زيدة حاجه بها اللي هي ولات متوفره في اسواقنا ورجعنا نستعملوها. هذو ما يجيبونا البيتا كاروتين اللي يتحول في الجسم نتاعنا الفيتامين ا. وما ادرك فيتامين ا بارابور لصحه العين اللي هو ضروري برشا للرؤيه وصحه العين بصفه عامه. العظم زيده، العظمه فيها مركبات تساعد على حمايه الشبكيه وتقويها، تقوي العروق نتاع العين، دونك مهمه ومهمه برشا. الفيتامين سي نيديا مهم برشا في صحة العين على خاطر هو يقاوم الإجهاد التأكسدي، دونك الخلايا متاع العينين تكون ناشطة وتكون متجددة، هذه مهمة برشا. دونك الفيتامين سي سهل.
1: على ذكر الفيتامين سي، بارحة عمتي العشرة متاع الليل تاكل في جرن فلفل المقلي بالخبز، قالت لي الفلفل فيتامين سي، قلت لهم في بليش في بليش بالطريقة هذه، في بالي بهناي في الفطور مش العشرة متاع الليل،
0: اي كل ما هو
1: مش غرق في الزيت مشوي
0: هو راه خلينا نكونوا متفاهمين حاجه مقليه راهي ما عادش فيها حتى فيتامين.
1: انت تقنع في روحك بخبز فلفل مقلي العشرة تقول لي فيتامين سي وين ريت وتضحك، قلت لها بيا ضحكي ما يسالش
0: في بالي حاجة راهي وصحة وباش فيدي، أما ما ندخلوش في فيتامين سي
1: أما ليه راهو متعة هذه معناها هذايا عرفتك الجوع العاطفي الشيخة نتاع المقلي نتاع الصيف عقب الليل. أي
0: لأن عارفين بالوراثة عندكم قرن الفلفل المقلي نادية خاطر أنت يفرق معاك.
1: شوف أين يفرق معايا صحن المقلي بكله
0: الفيتامين سي شورتو نيديا
1: ايش نقول لك بعظمته بفريته
0: كيبل كيبل كيبل باك كيبل ما بعضه
1: تيخ
0: باك كيبل صحاب الجفي. الفيتامين سي نيديا راهو كي مثلا كي نعرفوا اللي فما سوخس متاع فيتامين سي، كي مثلا نحكيوا على الفلفل وعلى الطماطم خاصة احنا خطر نطيبوهم، راهو باش تتمتع به راهو يلزم يكون حاجة نية. دونك كيما كي نلقاوها في المعدنوس في القوارص في الكيوي في الطماطم والفلفل ناكلوهم نيين كيما في السلطه. دونك هكاك يكون فما الفيتامين سي، على خاطر الفيتامين سي حساس برشا للحراره كي يطيب في ساعة ويتبخر معناها. علاش مثلا حتى كي توا جاي القدام باش نوليو نعصروا البرقدين وكل راو الكيس نتاعك ما تخليش معناتها تقعد تعمل كميه نتاع نهار كامل ولا حاجه، راو خاطره
1: بالوقت
0: بالوقت معناتها كيما نقولوا احنا يطفى. هذوما حاجات نركزوا عليهم برشا بالنسبه للناس اللي بصفه عامه هذا يهم اي انسان، وخاصه ماذا بينا الناس اللي عندهم امراض مزمنه خاصه منها السكري والضغط الدم واللي عنده مشكله انه ديما يطلع له الشحم في الدم، هذوما معنيين اكثر واكثر انهم يطلع

0: ليه وبرشة وديما يعملوا كنترول روتيني على العين نتاعهم دونك ويعاونوا رواحهم بالابار ايجين دو في تكون باهيه يحاولوا يركزوا على الحاجات هذيه اللي تعاون وتدعم صحه العينين.
1: يعطيك صحة مروة، قلت اللي يلزموا يتقال، شكرا ليك. فما دي زاستوس اللي يلزمنا في حياتنا اليومية نركزوا عليهم، راو صحتك في صحنك، خلينا نقوله في نظامك الغذائي، شنو اللي تاكل، وان شاء الله ربي يحمي الناس الكل. ميرسي بوكو مروه العمراوي، اخصائيه التغذيه العلاجيه، مرحبا بالجميع. ألفة الجندوبي تسموها في المواد الاخباري للتسعة ونص.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية شخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صند الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتويل للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج أنس انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908-708.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98-118-232
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.
10: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
11: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
10: على www.radiooxygen.tr.
11: على www.radiooxygen.tr.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.tr.
1: على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين FM.
3: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين FM.
5: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي وفي إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب، تنظم مختلف الهياكل التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت حملة تلقيح في مختلف معتمديات الجهة. هذا ولفتت المندوبية الجهوية للفلاحة في بنزرت أنه تلقيح هذا إجباري ومجاني، ودعات المواطنين لاستحاب حيواناتهم الأليفة لتسهيل عمل فريق التلقيح. هذا وبش يكون الموعد اليوم في خيمة مجانية أمام مقر بلدية منزل جميل وفي الحفرة الحمراء في رأس جبل وفي دوار لمزاتة بطريق الختمين العالية. كذلك توجد الخيمة المجانية لتلقيح الكلاب والقطط بصفة مجانية في البلدة وأحوازها من معتمدية غار الملحة، وفي بوجري غزالة توجد الخيمة في دوار العلالشة الزوية غزالة وجنية، وكذلك تكون الخيمة في الزمملية القوسمية من معتمدية جومين. والحملة هذية اليوم 3-8 سبتمبر 2026 باش تكون في خريسان من معتمدية منزل بورقيبة. وفي موضوع آخر، وفي إطار إنجاح العودة المدرسية المقبلة بمختلف مناطق ولاية بنزرت، أدى البارح العشية والي بنزرت زيارة عمل إلى معتمديتي رأس جبل وغار الملح، ونتفقد خلالها مجمل الإجراءات وتدابير العملية الجارية والمنجزة بعدد من المؤسسات التعليمية بالمنطقة. كما أكد على مواصلة العمل على توفير كل أسباب السلامة خلال الأشغال الجارية، ودعا في الآن ذاته مصالح المندوبية الجهوية للتربية في بنزرت لاتخاذ ما يجب من تدابير عملية بشأن توفير التجهيزات والوسائل إضافة إلى التسريع في إجراءات رفع التجهيزات التي زال الانتفاع بها في مختلف المؤسسات التربوية بالجهة. وفي موضوع آخر، أعلنت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي في بنزرت عن رفع درجة الجاهزية والاستعداد التام لمواجهة موسم الأمطار والتغيرات المناخية المرتقبة بكامل ولاية بنزرت، وذلك بدعم من الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي. وأكد رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي في بنزرت عبد السلام الطرابلسي في تصريح لبرنامج الصيف على الموجة مع رانيا الطرابلسي على أكسجين البارحة عن تجنيد الفريق الجهوي في بنزرت للاستجابة للكوارث بكافة عناصره البشرية ومعداته اللوجستية المتخصصة في الإسعاف والإنقاذ والرعاية الصحية والإغاثة لضمان التدخل العاجل والسريع عند تسجيل أي طارئ. وعلى الصعيد الوطني، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي البارح في القاهرة أنه تولي تونس رئاسة أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في هذه المرحلة الدقيقة، وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية يمثل مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهة النظر وتوحيد المواقف ودعم العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية. وأفاد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه والمشروع، وجدد التأكيد على ثبات الموقف التونسي بتوجيه من رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل استرجاع حقوقه كاملة، وهي حقوق ثابتة لا ولن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريفة. وأدان في هذا الصدد وفق بلاغ نشرت وزارة الخارجية البارح الاعتداءات التي تتعرض لها الأراضي السورية واللبنانية، وأعرب عن تضامن تونس الكامل مع الشعبين السوري واللبناني الشقيقين، وأبرز ضرورة احترام سيادة البلدين واستقلالهما ووحدة أراضيهما. فيما جدد حرص تونس على إيجاد حل ليبي يضمن وحدة ليبيا الترابية وتضامنها مع كل من السودان واليمن الشقيقين في سعيهما الدؤوب إلى صون وحدتهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما ودعم الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمات التي يمران بها بما يستجيب لتطلعات شعبيهما إلى الأمن والاستقرار والتنمية. ودعا وزير الهجرة والتونسيين بالخارج إلى الارتقاء بالتنسيق والتشاور بين الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية وتطوير آلية الرصد والإنذار المبكر بما يعزز القدرة الجماعية على الوقاية من الأزمات والتعامل معها في الوقت المناسب، وشدد على أهمية الالتزام المشترك بتنفيذ القرارات والاستراتيجية العربية المعتمدة وتطوير الآلية الكفيلة بترجمتها إلى برامج مشاريع ملموسة تستجيب لتطلعات الشعوب العربية. وفي سياق آخر، أبرز وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج انخراط تونس الفعل في تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع العربية، وذكر باحتضانها في أواخر سنة 2025 للاجتماع العربي التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر القمة الثاني للتنمية الاجتماعية وتوليها ابتداء من فترة ذاتها رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على هامش أشغال الدورة لقاءات مع عدد من نظراء العرب تناولت مسيرة العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون وآلياته، فضلا على الاستعداد للاستحقاقات القادمة. وفي موضوع آخر، وفي إطار دعم التعاون العربي وتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الفلاحي، تم البارح الاثنين 7 سبتمبر بالمقر المركزي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حاضنة الأعمال الزراعية والابتكار بين الوكالة والمركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة. وتندرج هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين البلدان العربية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال ريادة الأعمال والابتكار الزراعي ودعم الشباب وحاملي الأفكار والمشاريع المبتكرة. وفي شأن آخر، أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم بأن حركة تنقل صغار ومتوسطي التجار والعمال التونسيين أصبحت تشهد صعوبات بالغة، وإن تقتصر الحركة المنتظمة حاليا على شاحنات التصدير والتوريد الكبرى، وأشار إلى تسجيل ساعات انتظار قياسية عند الحدود التونسية الليبية بلغت في أوقات ذروتها أكثر من 48 ساعة داخل الجانب الليبي. ودعا الكتاب العامون للجامعات العامة والنقابات الخصوصية لأسلاك التربية المجتمعين بدار الاتحاد العام التونسي للشغل البارح لتوفير مؤسسات تربوية آمنة ولائقة ومجهزة تستجيب لحاجات التلاميذ والعاملين فيها مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. كما دعوا إلى إطلاق إصلاح تربوي حقيقي وتشاركي يمتد إلى عمق البرامج والمناهج وطرائق التدريس والتقييم وزمن المدرسي والإعلام والتوجيه والمرافقة التربوية والحياة المدرسية وتكوين وتسيير، إضافة إلى اعتماد سياسة أجور تحفظ كرامة العاملين في التربية وتضمن لهم ولعائلتهم مقاومة العيش الكريمة. كما أشاروا إلى تواصل تدهور المنظومة التربوية وتراكم الصعوبات داخل أغلب المؤسسات التربوية وما تعانيه من نقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية، مما يؤشر سلبا على ظروف العمل والتعلم والمرافقة التربوية والحياة المدرسية على حد سواء. كما أشاروا إلى النقص الفادح في الموارد البشرية في ظل ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة وتزايد الضغوط المهنية على العاملين بمختلف الأسلاك التربوية وما يرافقها من تدهور في ظروف العمل وتراجع عن عدد الحقوق أو المكتسبات. كما طالب عدد من النقابيين بعودة التفاوض وفتح باب الحوار الجدي والمسؤول مع ممثلي مختلف الأسلاك التربوية باعتبار الحوار السبيل الحقيقي والوحيد لمعالجة الملفات العالقة وتحقيق الاستقرار التربوي واحترام الحقوق والمكتسبات. وعلى صعيد الدولي، أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء عن إصابة 73 مدني جراء هجمات نفذتها جماعة الحوثي اليمنية ضد مواقع اقتصادية في 4 مدن سعودية، مما تسبب باندلاع حرائق وتوقف مؤقت لمنشآت تتبع لقطاع الطاقة. ودعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندلاين إلى إعداد تشريع أوروبي لحظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاما. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يتميز طقس اليوم 3-8 سبتمبر بظهور سحب قليلة على كامل البلاد التونسية، تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار، والحرارة في استقرار نسبي وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 30-34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35-39 درجة ببقية الجهات. أما الريح فتهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، وأثناء ظهور السحب الرعدية والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني أكسجين فام، وكذلك على الصفحات الرسمية أكسجين فام أكسجين تونسي، وعلى تطبيقة أكسجين فام على البلاي ستور. بسلامة وفي الأمان.
2: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
4: وقت تقصد ربي وتقول يا ربي العمل عليك، تفكر لي فما شكون يحبك ويستنى فيك. السرعة اختر وعمرها ما كانت الحل، هدي وفي طريقك تحمي روحك وتحمي رفيقك. أقصد ربي، ربي يحميك، وما تنساش العزيز اللي يستنى فيك.

0: في رانيمي اسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانيمي هنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: الو
8: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: انا. اين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
8: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زيادة حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيورانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: نهارك زين، أفار اليوم
1: في أحسن أفار،
0: أحسن أفار
2: ملا أفار.
0: تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع. أفرياتنا جينا من أجانس إكسبريس نورة بن زرد. أهلا وسهلا مريومة، مرحبا.
3: صباح الخير، صباح الحب، صباح البشارة بالخير. إن شاء الله اليوم نهار مبروك، إن شاء الله نهار سعيد على الناس الكل إن شاء الله يا ربي.
0: مرحبا، دونك تحية كبيرة ليك، طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. برشا يتسألوا شنو اللي فما في سبتمبر. نادية ومريم نسمع فيكم تحكيوا على دي برومو، شنو فما برومو. مواطنين بالخارج اللي اتصلوا بيا يا مريم قالوا لي نادية رانا سمعناك، خلطنا عليك في الاخر البارح في احسن افار تتحدث عن دي برومو بالنسبة لشهر سبتمبر فيما يخص الكري عند أجانس إكسبريس نورة بن زرد. قلت لهم غالي وطلب رخيص، نبدأ بيها دونك لفريات غدوة إن شاء الله، وتسمعوا وتنسقوا مع مريم بيان سور.
3: اي انا الحقيقه ديما نحب الناس تجي بن زرد وتجي تشوف بن زرد، معناتها خاطر بلاصه زينه برشا، واللي متوحش عايلته يجي بحذاها. وديما في الأجانس نقول لهم راهو لازم معناها هكا اوكي، معناتها فما دي زفيق وفما دي برومو لازم الناس تفرح بيهم. دي زفيق يعني دي دونك عندنا دو زابارتمون، دي زابارتمون هذوما كل ابارتمون فيهم اس بلس دو، في دو كليماتيزور هذايا موجودين في كورنيش على الطريق في بلاصه مزيانه برشا. دي زابارتمون هذوما بحذا بعضهم، دونك كان عائله كبيره تجل تاخذ دي زابارتمون هذوما، كان عائلة صغيرة زادا انسو لابارتمون زادا يكفيهم وحاجة مزيانة برشا. بيان سور انا نحكي عليهم هكا وهما ما راوش معناها لون بلاسمون، ما راوش لي زابارتمون من داخل.

0: غربي. مرحبا بالناس الكل، وبيان سور اللي زاد باش ياخذ من عندنا شهر والا اكثر من شهر كيف الصوم يكون سبيسيال.
1: واضح كل الوضوح. باش يتصلوا بيك علي ذكروهم خاطر مركزين وقاعدين يسمعوا وحاضرين. دونك على شنو يتصلوا بيك مريم؟
0: عندنا 93 175 458، والا عندنا 55 499 878. هذوما موجودين 24/24 على الواتساب. مرحبا بالناس الكل، باش ان شاء الله يشوفوهم ويشوفوا معناها لي تنتاعهم، واذا كان حتى معناها دونيتي غراتوي معناتها شويه مثل في الايامات الجايين يولي 3 نيتي معناتها، وكيف كيف معناتها اللي يحب يجينا يجينا ونفرحوا به في البخي ونفرحوا به في كل شيء. عندنا معاهم كرهب للكري لوكاسيون كيف كيف اللي بشيخوا لابارتمون، والكرهبة عنده كيف كيف سوق سبيسيال. دونك ان شاء الله معناتها كي كلمنا نعطيوه هالثوم هذايا، وهو ديجا باش يولي انت كي كلمنا وسمع الثوم ديجا معناتها الثوم يمكن اقل ثوم برغم لي تان تاع لي زابارتمون باهيين، باش يكون اقل ثوم في دنزرت، خاطر احنا نخمو انه اوكي معناتها كيف تعدى سي بون. نخمو زاد نرفقوا بالناس اللي حابة تجي تزور عائلتها، تحب تجي تشوف دنزرت، خاطر دنزرت اوكي حياة في الشتاء وبحرنا يعوم في الصيف وفي الشتاء وفي الخريف وفي الربيع وكل الاربع فصول
1: نتاع
0: العام الكل.
1: جوستومون والسياحه بالنسبه للبعض مش كان بحر وشمس، راهو فما اللي عنده معناتها ميولات اخرى. انا والله اللي كلموني البارح يحبوا زيده على فيلا الكري فيو سور مير، يحبوا جوست قال لك احنا نحبوا على تيراس على بيسين، حتى وكان فما تقلبات للامطار رانا نحبوا على الفيو اكثر منه انه احنا نعوموا في البحر. قلت لهم عليكم بأجانس إكسبريس نورا بنزر، تلقاو كل شيء، مشيو سور بلاس، شوفوا مع مريومة تفرح بكم وكامل الفريق بيان سور العامل في أجانس إكسبريس نورا. دايوغ راهو مش كاين مريم، تمشيو شو تلقاوش مريم تخرجوا الكل هيتسأل على مريم، سينو شكون موجود يا مريم؟
0: اي تلقاو في البيرو عندنا ديريكتور دجانس نتاعنا سي بشير العياري.
1: سي بشير هو الوالد ربي فضله، نجهوله تحية.
0: اي عنا زيدا سي نهيد الحبيري، معنا محمد كيكيت تلقاوهم سيرفيس كوميرسيال، وتلقاو زيدا معنا مدام وصال دويدي كيكيت تلقاوها في البيرو، والكيب الكل على ذمتكم ان شاء الله.
1: قولوا لهم كي تدخلوا قولوا لهم رانا سمعنا مريم، حتى كان ما لقيتوش مريم قولوا لهم رانا سمعنا مريم وكهو الاكسجين
0: معناها ديما جينا ريتور برشا من اكسجين ثاني، معناتها رانا سمعنا لانونس كذا كذا في سورتو معناتها وحنا تويكا قاعدين نحكيو على الفيك قاعدين معناتها يطلبوا برشا، على هيك انا اللي فاتت قلت راهو ليزانونس اللي قاعده تهبط على اكسجين ثاني والريتور
1: ديجا جينا ما شاء الله. فرح لي بيهم مريومة وان شاء الله ربي يجيب القسم للناس الكل. بيه اي سيدي كملنا نواصلوا في لي زافير الاخرين. عندنا محلات تجاريه للكري، فما اراضي للبيع.
0: عندنا للكراء محل تجاري هذا في قلب مدينة بنزرت، المساحة نتاعو 23 متر مربع، السوم نتاعو 1,000,000 دينار شهريا، صالح لكل نشاط معناتها ينجم يخلوه الأنشطة الكل. هذه مدينة سونت كوميرس، هذه الميزة اللي فيه خاطر توا وليت برشا معناها المحلات التجارية تبدا فيهم سونت كوميرس، هذا بلاك سونت كوميرس، دونك تنجم تعمل فون نتاعك انت. هذه موجود في قرب مدينة بنزرت. كيف كيف عنا أراضي للبيع في بنزرت ومجاورها، عن القطعة هذية قطعة متاع أراضي للبيع موجودة في غار الملح. نعرفوا لي غار الملح بلاصة مزيانة برشا، تنجح فيه لاحيا وتنجح فيه كيف سياحيا. عن القطعة الأولى المساحة متاعها 300 متر مربع، السوم المتر المربع 600 دينار. عن القطعة الثانية المساحة متاعها 300 متر مربع، كيف كيف السوم متاعها 600 دينار المتر المربع. القطعة الثالثة المساحة متاعها 447 متر مربع، السوم متاعها 450 دينار المتر المربع. والقطعة الرابعة المساحة متاعها 447 متر مربع، وسط منطقة 450 دينار متر مربع. ثم زين مدينة برشا طل على البحر غار الملح في القطاع هذوما. كيف راني نحكي هكايا زيد انتم تجيونا للبيرو نتاعنا اون فاس سيرفيس دانيين، نوريكم لومبلاسمون، نوريكم الفيو نتاع الاراضي هذوما، خاطر ديجا انتم تقولوا غار الملح وين في غار الملح اكزاكتومون، اما راهو كفيو تاع اون بلاسمون سواء فلاحيا او سكنيا راهي بلاصه مزيانه برشا. ويسكنوا في غار الملح يعرفوا اللي البس

0: اللي كان زينة، وحتى خارج غار الملح واللي اسمه فيها يعرفوا معناها اللي غار الملح فيها حين الناجحة أني البوفون، واللي بش يستثمر فيها ولا يعمل عمارات الكري لصيب دونك راهو بش ينجح فيهم كمشروع استثماري على المدى الطويل، راهو بش ينجح فيهم معناها كيف كيف أني البوفون. مرحبا بالناس الكل نيجي والله يجينا ويستثمروا في بنزرت، خاطر بنزرت بالحق تستحق ناس مستثمرين ويطوروها زيت تولي أحلى وأحلى وزيت ما تهتم السياحة متاعنا في بنزرت.
1: واضح، يعطيك صحة مريومة، ميرسي بوكو، شكرا ليك، تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكم على 31 10 80 90، إن شاء الله نهاركم زين. نهارك زين.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء. أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
1: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
5: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
6: ساقيك يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبتلكم أن لارج شوا في اللي سابو إلي كلاكيت أورتوبيدي، كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا، أنفولاين 57 039 00.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
2: مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة بكل المستمعين والمستمعات. سيفون أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك يا نادية، تحية لك وتحية لكل السادة المستمعين على راديو أكسجين أفلام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من فقرة دورة المرشي في منزل جميل. اليوم نغيروا نمشي ولا منزل جميل ونكتشف الأثاث اللي موجودة، وطلب من الزميلة العزيزة اللي موجودة في الأخراج زيدني شوي باش نجم نفعك ونجم نتفاعلوا مع بعضنا.
2: زميلك العزيز عزيز،
3: زميل العزيز عزيز، زميل العزيز عزيز، يعني لو تزدنا نوعا ما في صوت الأخت نادية، يعني نوعا ما يعني صح.
2: زيد في صوت
3: تقول تستيست
2: تستيست الولو سيفون
3: نسمع بيك من هي
2: باهي.
3: مرحبا بكم كما قلت لكم في منزل جميل. باش ننطلق حتى في الفيديو، باش يدخل يشوف الفيديو على صفحتنا في الفيسبوك أكسجين أفلام، باش يشوف يلقى
2: والله الله يهديك. رجعتني للحاجات فقدناها هذيك السه السه هلو هلو اللي تعرف اللي العرس بدي في حومتك، يعني ما عادش نسمعوا فيها برشا.
3: ايوه
2: نبداو نحضروا، اسمع نبداو نلبسوا على السه السه هكا، هو بداو يحضروا في رويحهم يعني.
3: يعني اجي اجي كانت
2: فقدناها السلاح ولا ما عادش هو.
3: ليه ليه مازلت وحمدنا ليه؟ قال نهار البوخ قلت البارح بارك البوخ في الحومه ولا نسمعوا فيها؟
2: ليه اسمع في حومتكم
3: في حومتكم انا ما تحملنيش مسؤوليه.
2: اي سيفون اي ايش عندك في منزل جميل؟
3: في الاسعار مباشره كما قلت لك لقينا اشكال في مرشي منزل جميل، حتى يعني نحبوها من الخيان اشكال تاع لفتات الاشهاد تاع الاسعار ناقص كومبليتمون يعني في منزل جميل. حتى شفتونا على صفحتنا في الفيسبوك نزلنا اسعار الاسماك واللحوم الحمراء فقط، نظرا لاننا لازمنا نتحصلوا على اسعار تاعها. اللي نجي يعني باش نسالوا وبطبيعه الحال اللي يبقى من تحمل المسؤوليه هو البياع. هذه كريستيانو خويا 20 دينار، بون هو الاسعار تتراوح بين 22 24 في منزل جميل، يقول 20 دينار. قد ايش الدجاج مبيوع؟ 9000، هو تتراوح الاسعار بين 10000 و 11 دينار، ويقول هو 9000، يعني اسعار ممتازه جدا في منزل جميل. تنجموا تجيو لهنا منزل جميل حسب الاسعار اللي قال عليها الدجاج طبعا اللي موجوده هنا. بون اسعار هاي تنجم تكون مش صحيحه، هذا نقولوا راهو نعاودوا اشكال. ها مثلا هنا نمشي للحوض بالليل عظيم ساعة المشي تنجم تشوفوه على صفحتها في الفيسبوك.
2: اسمع قديش بيني وبين روحي نحكي، قلت قديش الحوتي شهي ما شاء الله، يعني
3: هي رائع رائع السيد خاصة في الرسام. مش نقول لك يعني الراجل ما يركحش، هو مازال بحذايا تويكا يعني الفيديو تقريبا عندي نص ساعة من اللي صورته، والراجل مازال يتحرك ويرصف وحاجة رائعة. ربع عينك يا بابا
2: ربع
3: عينك ما شاء الله عليك. حتى زميلتي في البلاتو تدفع المايه قالت لي ما شاء الله عليك قديش هاني الحوت.
2: ايوه الاسعار الاسعار
3: اللي عنده بالنسبة اليوم عندنا الجمبار. انتو جميلين تقولوا جمبار ما تقولوش الكربات، قولوا جمبار لك دريات الجمبار. السوم تاعو باش نلقاه موجود على 24 دينار بالنسبة للكيلو. الملاعب عندنا فيها برشا اسعار، فما 6 دينارات متوسطة في السوم تاعها، فما 15 دينار رائعة 14 دينار و500 بالضبط 14 دينار و500، فما ديورات قريب باش نلقاها موجودة على 44 دينار، فما ملعب متوسطة 7 دينارات بالنسبة للكيلو، واقع مربية 22 دينار و500 بالنسبة للكيلو، في حين القاروس المربي 34 دينار الكيلو، عنا تبارك الله ما شاء الله كالامار هنا رويال رويال 42 دينار بالنسبة للكيلو. عنا جدا لانغوستا، لانغوستا هنا موجودة جدا في منزل جميل متوسطة الحجم وسوم تاعها باش نلقاها موجودة على 80 دينار. عنا الورقة البحرية جدا كيف موجودة رائعة مش خايبة بكل 36 دينار بالنسبة للكيلو. جومبات متوسط الحجم 19 دينار و500 بالنسبة للكيلو. البودة جدا باش نلقاها موجودة هنا 6 دينار و500 سردينة باش نلقاها موجودة على 6 دينارات بالنسبة للكيلو. نزيد نقدم شوية عن هنا زاد نوع برك الله أنواع برشا أنواع في ملعبنا هنا مثلا 9 دينارات و500 بالنسبة للكيلو. نمشي للسيبيا، السيبيا هنا الله يعينك يا معلم، السيبيا هنا باش نلقاها موجودة على 28 دينار و500 فمي اللي أقل منها تلقاها هكا شوية كحلة شوية وخارجة كلمتها الكحلة نتاعها أكثر 23 دينار بالنسبة للكيلو. سردينا 5 دينارات أقل منها في الحجم 4 دينارات. جمبار هنا 20 26 دينار و500 واقع مربيك العادة 22 دينار و500 بالنسبة للكيلو. المنكوسة اللي حبها المنكوسة هي المنزل جميلة متوسطة في الحجم ما يشخشينا برشا لكن مشتية وكبيرة صغيرة المنكوسة يجي نقول لكم راي متوحشينا بصراحة 15 دينار و500 بالنسبة للكيلو المنكوسة. وفما زادة المنكوسة جيدة أقل منها في الكاليتي 7 دينارات و500 الكيلو. وعندنا المرجين 26 دينار مرجين رائع 26 دينار. الغزال وينه؟ الغزال من المنزل جميل زادة كيف موجود على 17 دينار و500 بالنسبة للكيلو. وهنا عندنا منكوسة فيش 11 دينار و500 بالنسبة للكيلو. سردينة متاع الإلكترية كفتة وإلا ديولنا جيزة دينارات بالنسبة للكيلو والأخرى 5 دينارات بالنسبة للكيلو. في اللحوم الحمراء، في اللحوم الحمراء زاد كيف فما النشطات الإشارية مثلا وفاك أنا أقول لك عليه أنا حاسب النشطات الإشارية 48 دينار بالنسبة للكيلو. قد شكلنا جنب احنا 35 والكرومة 40 دينار بالنسبة للكرومة. نمشي بعد زاد كيف احنا قلنا نفاتي عنا هنا السدرة 35 دينار، الهبرة كيف 48 دينار. فكرة الفكرة ولا الفكرة كل شيء نسميها 44 فكرة ولا فكرة لفت فكرة 44 دينار للكيلو. الكرومة 38 دينار، المرقيس بشار 35 دينار، والعليش في منزل 68 دينار بالنسبة للكيلو. نزيد نشوف هنا كم كيلو مجموعة صاحبي 8000 قلت لك 950 8 دينارات و950 بالنسبة للكيلو. اسكالو قداش راح يومي 18900 راه اسعار هنا انا قلت لك صحيح راه مش موجود لقيت اشاريه لكن انا قلت لك هذه اسعار قد ايه الاسكالوب عندك؟
4: الاسكالوب
3: 22 تاع الجيش 19 دينار و300 بالنسبه للكيلو. هذه الاسعار اللي موجوده هنا. طبعا عملنا اسماك، عملنا لحوم حمراء، عملنا لحوم بيضاء، شوفها عندنا تو نمشيو نعملوا طله على الخضره. اجتهد كما قلت لك بطبيعة الحال وخذينا الأسعار قبل ما ننطلقوا في المباشر. مثلا هنا العنب الرويال باش نلقى السوم تاعها موجود على 10 دينارات هنا 10 دينارات بالنسبة للكيلو. قد ايه نزلت يا خويا؟ 10 دينارات زاد كيف خوخ كراميل؟ قد ايه خوخ كراميل؟ 10 دينارات عندكم نزلت عندكم العنب والخوخ كراميل هذوما الكل باش نلقى موجود 10 دينارات. تفاح سبيبة باش نلقى 7 دينارات و500 بالنسبة للكيلو. خوخ بقالة قديش خويا؟ 7 دينارات و500 بالنسبة للكيلو. تقول لي هنا تحية العنصر النسائي الموجود هنا في مرشي منزل جميل. عن البطاطا باش نلقاها موجودة 2 دينارات و500، الفلفل 2 دينارات، الطماطم 15% بالنسبة للكيلو، الفاقوس باش نلقاها السلام عليك صاحبي، فاقوس قديش سامحني؟ 4 دينارات بالنسبة للفقوس هو طالع الصوم نتاعه. والبصل باش نلقاه موجود على دينار و500 بالنسبة للكيلو. نزيدو نعملو طلة هنا نشوفو نلقاو شي مثلا المعدنوس والطلة باش نلقاوه موجود على 700 مليم في حين اليوتيوب باش نلقاه موجود من 15 حتى لزوز دينارات. قداش سنية يا باب الغالي؟ 3 دينار كيلو ولا براكة؟ لا خلوص هكا قالك قتلك وقال ما شاء الله أكثر من كيلو قالك خويا بـ3000 الكيلو الكيلو 3000 الكيلو فعلا 3000 خاش يقول 6 كيلو 3000 الكيلو موجود على 3 دينارات بالنسبة للسنوري. نزيدو نعملو نزيدو نقدمو شوية ترى خلينا نزيدو كيف مرة أخرى تحية العنصر اللي تسير هنا في مرشي مزج على عينك هذا مش نحاول لك بس عليك تحية ليك مرحبا بك على السجن أشياء مايك أعطينا نسأل عنا اليوم هنا في مرشي رسمية تحية في المسكي اليوم عندك قد إيه كيلو؟
5: 2500
3: ولا عندك بطاطا قد إيه البطاطا؟ 2800 بالنسبه للكيلو. بون ما نزيدوش نرجعوا حتى ما كان معدوس الصرخ كيما قلت لكم موجود على سبعة هاي هاي المدام تعطيك تقول لك 2000 مثلا سمعت 2500 هذيك يعني هذا هو راهو خيانه في منزل جميل نحبوكم واحد كل شيء تحيه زاد كيف كيف على القايمين على مرشي منزل جميل نقدموا لهم تحيه كبيره برشا هنا بلديه منزل جميل ولاني شفت بقى شويه سيما وشويه هكا تكسير يقول لي فما شويه تصليحات ماشي منزل جميل نكسب للجميع نحبوا اكثر تهيئه نحبوا اكثر تسويق باش تكون فيه حركيه كبيره باش ما يكون ضحيه كيما مرشي البحيره بتبيع في الحال وان شاء الله ربي يحرك اسبابها وربي يعين الناس الكل بتبيع في الحال. هذه اجواء ديره المارشي اليوم في منزل جميل اكيد نجم تشوفوا على صفحتنا في الفيسبوك على اكسجين في اسعار الاسماك واسعار اللحوم الحمراء.
2: واضح تحية كبيرة ليك ميرسي بوكو سيفون. دورة المارشي اليوم من منزل جميل أجواء لطيفة حقيقة رغم أنه سيف لقى بعض الصعوبات ما فماش إشهار للأسعار واللافتات من فضلكم مرة ومن حق المواطن أنه وقت اللي باش يمشي يقضي يلقى السوم موجود يعرف إمكانيته ويعرف منين يقضي ما يقعدش يسأل والتاجر تحسوا ساعات يبدا متقلق. تحيه كبيره للجميع مرحبا بكم الناس الكل متابعه طيبه لبقيه برامجنا ودمتم اوفياء لاذاعه اكسجين افهم
4: نهارك زين

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك و دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك
3: أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم.
4: أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم.
3: على www.radiooxygen.tr.
4: على www.radiooxygen.tr.
5: أكسجين أفام.
6: أكسجين أفام بالصوت العالي.
5: بالصوت العالي.
7: أخبار أكسجين أفام.
8: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين أفام. على الصعيد الجهوي، أدى اليوم الصباح سيد وزير التربية نور الدين النوري زيارة عمل ميدانية إلى ولاية بنزرت. طلع خلالها رفقة رئيس المجلس الجهوي للتربية وولي بنزرت سالم بن يعقوب على آخر التحضيرات اللوجستية والبيداغوجية الخاصة ببناء وتهيئة معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية، استعدادا لاحتضان التلاميذ والأسرة التربوية بمناسبة العودة المدرسية 2026-2027. هذا وبين وزير التربية في تصريح إعلامي للزميلين طارق الجبار وفؤاد المحمدي أن زيارة العمل تندرج في إطار متابعة الاستعدادات الجارية للعودة المدرسية التي على الأبواب، وذلك بهدف تهيئة كل أسلوب النجاح لها واستقبال أبنائنا التلاميذ والأسرة التربوية بشكل هادئ وطبيعي يؤسس لنجاح الموسم الدراسي والتعليمي. أكثر تفاصيل في تصريح السيد نور الدين النوري وزير التربية في تصريح لزميل طارق الجبار وفؤاد المحمدي.
9: نتابع من خلاله كل تفاصيل العودة المدرسية. نود أن تكون عودة طبيعية وهادئة ومقبولة في المجمل، حتى إذا كان ثم بعض الإشكاليات نتدخل بكل نجاعة وبكل سرعة لحل كل الإشكاليات ولتذليل كل الصعوبات. اليوم احنا في معهد الجلاء في بنزرت، هذا مشروع كان مشروع معطل منذ 2020، وتولينا كإدارة مركزية في علاقة بالسلطة الجهوية بالسيد الوالي مشكور وبمندوبية الجهوية للتربية بوزارة والإدارة الجهوية للتجهيز، الدفع بهذا المشروع والخروج به من دائرة المشاريع المعطلة إلى دائرة الإنجاز. أهمية هذا المعلم معهد الجلاء أنه في منطقة بنزرت الجنوبية التي يقارب عدد متساكنها 90,000 متساكن، لا يوجد بها أي معهد ثانوي، فيها إعدادية، فيها مدارس ابتدائية، ولكن لا يوجد بها معهد ثانوي. أهمية هذا المعهد الثانوي أنه سيريح التلاميذ والأولياء من عناء التنقل سواء لبنزرت الشمالية أو إلى مناطق مجاورة مثل منزل بورقيبة. الحل هذا حل جذري ونهائي، أعتقد أنه يمثل فرحة لمتساكني بنزرت الجنوبية. هنيئا لهم بهذه الدرة التربوية، حقيقة درة كما لاحظتم مبنية بمواصفات عصرية تستجيب لكل الحاجيات، فيها قاعة مراجعة، فيها قاعة رياضة، فيها أنشطة، فيها فضاءات رياضية. سنفتتح بالقسم الوظيفي الذي يهيئ للتدريس، ثم نستكمل بعد مدة قصيرة بقية الفضاءات ليكتمل هذا المشروع. وأهنئ أهالي بنزرت جميعا وأهالي بنزرت الجنوبية بهذا المكسب التربوي الذي كنا أعلننا عنه من قائمة 23 مؤسسة تربوية جديدة، وتندرج اليوم الزيارة في إطار التأكد والتيقن من جاهزية هذه المؤسسة لاستقبال أبنائنا التلاميذ والأسرة التربوية. فهنيئا للأسرة التربوية مجددا بهذا الإنجاز، وهنيئا لأهالي بنزرت بهذا الإنجاز. عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة، على فكرة هي ليست منصة، هي منظومة لأنها فيها عمل منظومي متكامل. المنصة تعنى بمهمة واحدة والمنظومة تعنى بمهام متعددة يؤدي بعضها إلى بعض. اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل، واستكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير يعني في الحدود القصوى. نتابع كل ذلك. مسألة الكتب، أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
8: وفي سياق متصل، قال ويلي بنزرت بالمناسبة وأنه أبرز الحرص الجماعي لمختلف مصالح الدولة محليا وجهويا ومركزيا لتهيئة المعهد في مجمل عناصره حتى يكون جاهز ووظيفي بمناسبة العودة المدرسية، وبين في ذات السياق الأهمية التربوية والاجتماعية والحضرية للفضاء التربوي الجديد بمواصفاته المتجددة والمعاصرة، وين بش يمكن من تعزيز الخارطة التعليمية وكذلك المنصة اللوجستية التربوية في كامل ولاية بنزرت، إضافة على أنه المنجز الأول من نوعه بكامل معتمدية بنزرت الجنوبية منذ تأسيسها. وللإشارة فإنه مشروع معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية كان يعتبر من المشاريع العمومية المعطلة لسنوات، وقد استنفرت جميع المصالح المركزية من وزارتي التربية والتجهيز وغيرهم، إضافة إلى مجلس الولاية وبقية الهيكل المحلية والجهوية بولاية بنزرت لفض جميع الإشكاليات المعطلة لاستئناف الأشغال وإتمام المشروع في أحسن الظروف وأسرعها، وين تمتد مساحة المعهد الجملية لأكثر من 2 هكتار ويضم 8 قاعات عادية و8 قاعات اختصاص بطاقة استيعاب تراوح بين 500 و600 تلميذ وتلميذة، إضافة على المركب الإداري وفضاء الأستاذة وغيرها من الإضافات اللي تبلغ التكلفة المالية متاع المحينة 9 ملايين دينار، وهي ممولة بصفة مشتركة من قبل الدولة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار. وعلى هامش زيارته إلى ولاية بنزرت، كان أدى وزير التربية ووالي بنزرت اليوم الصباح زيارة عمل ميدانية غير معلنة إلى فضاء المركز الوطني البيداغوجي، اطلع خلالها على سير العمل الجاد ونسق العالي للتزويد بالكتب وبقية اللوازم المدرسية استعدادا لاستئناف السنة الدراسية 2026-2027. وفي موضوع آخر، وفي إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب، تنظم مختلف الهيكل التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت حملة تلقيح في مختلف معتمدية الجهة، ولفتت المندوبية إلى أن هذا التلقيح إجباري ومجاني، ودعت المواطنين لاصطحاب حيواناتهم الأليفة لتسهيل عمل فريق التلقيح. وعلى صعيد الوطني، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سيد محمد علي النفطي البارح في القاهرة أنه تولي تونس رئاسة أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في هذه المرحلة الدقيقة، وفي ظل تحديات الرهن التي تواجه المنطقة العربية يمثل مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية. كما جدد حرص تونس على إيجاد حل ليبي يضمن وحدة ليبيا الترابية وتضمنها مع كل من السودان واليمن الشقيقين في سعيهم الدؤوب إلى صون وحدتهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما، ودعم الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمات التي تمران بها بما يستجيب لتطلعات شعبيهما إلى الأمن والاستقرار والتنمية. وفي سياق آخر، أبرز وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج انخراط تونس الفاعل في تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع العربية، وذكر باحتضان تونس في أواخر سنة 2025 للاجتماع العربي التحضيري لرفيع المستوى لمؤتمر القمة الثاني للتنمية الاجتماعية وتوليها ابتداء من الفترة ذاتها رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. وفي موضوع آخر، أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم بأن حركة تنقل صغار ومتوسط التجار والعمال التونسيين أصبحت تشهد صعوبات بالغة، حيث تقتصر الحركة المنتظمة حاليا على شاحنات التصدير والتوريد الكبرى، وأشار إلى تسجيل ساعات انتظار قياسية عند الحدود التونسية الليبية بلغت في أوقات ذروتها أكثر من 48 ساعة داخل الجانب الليبي. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق في عدة مواقع، مما أدى إلى توقف بعض العمليات مؤقتا. وصرح وزير النفط العراقي باسم محمد خضير بأن معدل صادرات النفط الخام العراقية للأسبوع الأول من شهر سبتمبر بلغ 3 ملايين برميل يوميا. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة احترام قواعد السير. بسلامة وفي الأمان.
5: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز على 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: في رانيما سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دور المقابلة الجميلي في الرحبة، منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل. وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: الو
8: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: انا. اين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
8: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
11: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-05.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
1: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
5: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرعوا فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
6: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو الي كلاكيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا. انفو لاين 57 039 00 00.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريو بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجابة حذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقه وامان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
6: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98-118-232
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.
10: بالكل خليك على 90، خليك على 90.
11: في بالك، في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: مرحبا بكم الناس الكل مع عدد جديد من لازم لازم تحيه كبيره ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا على تسعير 104.5 نتاع 3W.radiooxygène.tn. مرحبا بالجميع كالعاده معكم من توا حتى الماضي ساعتين ونص. نحكي اليوم على العوده المدرسيه، على الوضعيه بالنسبه للمدارسنا، وضعيه اكيد برشا انتقادات برشا تشكيات برشا مشاكل في عديد المدارس. ما عادش فاهمين حتى شيء. لو لي يقول لك اليوم في بالنا بولادنا يقراوا لهنا وغدو يقول لهم باش تخرجوا مدارس ايه للسقوط، معاهد ايه للسقوط، كل مره في بلاصه. هالخلطه ذايا بين مدرسه ابتدائيه ومدرسه اعداديه كيفاش؟ معناتها نحكيوا على صغار ما مش فرد عمر، كيفاش يتحطوا في وضعيه كيما نهكذ؟ وما الاسئله كلها تطرح بشده. نحب تحيز هذا كيف كيف الناس الكل تسمع فينا في مختلف معتمديات ولايه بنزرت، ونقول لهم بلاتو هذا بلاتوكم على ذمتكم اليوم 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا تعطيونا الوضعية. احنا اليوم سعدانهم يكونوا بحذانا مندوبات التربية باش ناخذ معهم الفكرة على الوضعية، لكن مانيش مطلعين اكيد على كل شيء على الميدان. يجمع حتى المواطنين هما بيدهم يشاركوا معنا، يطلبونا، يسألونا، يذكرونا اذا كان فما اي وضعية فيها اخلال، سواء مدرسة ولا مدرسة اعدادية ولا معهد ثانوي. كيف كيف البارح كان دخل معنا النائب المحلي سفيان بن عزيزة، ولي نوجه له تحية، اللي اتصل بينا وقال راه بعد ما حكينا على الوضعية البارح نتاع منطقة قبتنا بالضبط، فانه كان فما تدخل البارح وكانوا اتصلوا بهم مسؤولين وتحاول على عين المكان، وكان فما تدخل على مستوى المدرسة في الجهة مدرسة الفجة. ولهنا نحب نوجه تحية كبيرة لأي إنسان يتفاعل بطريقة إيجابية مع المواطنين، أي إنسان يتفاعل من أجل أنه يعاون المواطن، يوصل له صوته، من أجل أنه زاد كيف كيف يدخل لفائدة المواطن، مش أنه تكون العودة المدرسية طيبة. دونك هذا مسار سفيان بن عزيزة نائب المحلي على عمادة قبتنا مواطن مدينة مازن بورقيبة. حبيت نوصله كما هو اللي قال راه بعد المداخلة البارح تواصلوا معهم مسؤولين وكانوا تدخلوا على عين المكان. دونك تحية كبيرة للكيب الكل، تحية النسرين، تحية للياس والعبير، تحية لطاهر بن عيسى الفلجندوبي في رئيس تحرير، حمزة تعيشي معكم كوتي ميكرو، تحية الملك في التنسيق. البداية باش تكون بزارة الجنوبية أيمن المحفوظي حاضر معانا باش نحكيو معاه على دوار شعيبية على برج القولي، مشكل انعدام الطرقات والاهالي طالبوا بفك عزلة المنطقة. كل التفاصيل مع ايمن. ايمن صباح النور، مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا حمزه، مرحبا بك، تحيه ليك وتحيه الى كل الساده المستمعين على موجات اذاعه اكسجين.
0: دوار الشعيبيه ومنطقه برج القولي، يبدو لي نحكيو على فك عزله الناس في المناطق هذيا ايمن.
1: بالفعل هي نوضحوا للساده المستمعين، نعطيهم البقعه وين بالضبط هو دوار شعيبيه في منطقه برج القولي التابعه لمعتمديه وزاره الجنوبيه. يعني الدوار هذايا لازم تكون انت يعني يبعد على الطريق الجوي عدد 57 بين تينجا وتسكرايا، يمكن ثم 700-800 متر، يعني أقل من كيلومتر يا حمزة. يعني الدوار هو موجود على ذي ثوب بحيرة إشكل، فهمتني؟ في المنطقة اللي يبعد فيها طريق الجوي عدد 57 على بحيرة إشكل، لأنه طريق الجوي عدد 51 يقرب ويبعد، يعني في المتراج اللي عنده على طول يكون 8 أو 10 كيلومترات، فبلاس يكون قريب من بحيرة إشكل فبلاس يكون بعيد، تظن بعيد يعني هذاك حده، يعني فما 800 متر اقل من كيلومتر. يعني دوار شعبيه يقع مباشره على ذبوب بحيره اشكل، والمسلك هذا اللي باش نحكيو عليه يعني يربط الى الدوار وصول الى طريق الجوازه 57 تحديدا، وين موجود الجامع نتاع برج القولي. جامع برج القولي معروف، يعني كي تبدا انت على مستوى طريق الجواز 57 من تنجا تطلع التذكره وتطلع للانخراط، وقت اللي تاخذ جامع برج القولي لانه هو الجامع الوحيد هذاك اللي موجود في الزون هيك وفي السيركوي هذاك، وقت اللي توصل للجامع ثم يعني يبدا من الغادي بجنب الجامع المسلك هذا المؤدي الى دوار الشعيبيه. هو يمشي فم متراج يكون تاع 400 متر، وبعد تلقى واد مش كبير، يعني ما نحكيوش على واد كبير كيما واد القرعة ولا واد التميس، هو يعني تقول انت جدول بين الواد والجدول، يعني متوسط مش كبير برشا. لكن وقت اللي تتهطل الامطار الواد هذايا راهو يرتفع منسوب وتولي عمليه مرور الاهالي شبه مستحيله. بخلاف ذلك انه هو المسلك هذا غير معبد، يعني في التراب هي نوعية الأرض يعني غادي نوعية البقعة يعني أرض كحلة يعني تراب أكحل تراب الأكحل ذي وقيل إطباط الأمطار يصبح أو حال بأتم معنى كلمة احنا مشينا لهم قبل لو حمزة يعني يروا احنا كالموضوع ذي يروا مش توا تبعني يروا تبعني 12 سنين تيلي تقولوا 12 سنين تيلي يعني سنة 2014 بتفكر أنا وقت مشيت لغادي وحكيت عليها في عدة مناسبات وهو كتبع 12 سنين عودوا نحكيوا عليها تعاقبت الحكومات من بعد الثورة هو معاناة من عادكم بن علي ثم حكومة بعد الثورة ثم بعد 25 يعني ديما متوسط المعاناة ما تغير حتى شيء على أرض الواقع اللي هو من الناس هم يكونوا 8 و9 عائلات هم موجودين الغادي ما عندهمش الإمكانية هم باش يخرجوا من المنطقة هذه يكون أرضهم يعني منطقتهم وأرضهم معمرينها البقعة هيك وما لقاو حتى حل يعني الصغار كيمشي يقراو الصباح يلبسوا لي بوت يخليهم وين الجمع يلبسوا الصباب تاعهم ولا سبادريات ويمشي يعرضوا الكار والنقل والا يمشيوا للمدرسه الابتدائيه بالمركزين هذيك الموجوده في منطقه برجي كلي يعني معاناه باتم معنى الكلمه. عمناول تفكر انت الامطار الغزيره جدا اللي تهطلت على بلادنا خاصة على ولايه بنزرت يعني في بريود جونفي وصلت 300 ملم وقتها كانت فيضانات المنطقه هيك ولات بحيره نتاع ماء في منطقه برجي كلي يعني تظن هيك من جامعه برجي كلي وصلوا الى دوار الشعيبي لانه الدوار هو جاي منطقه مرتفعه شويه مقارنه بالبارتي اللي فيها المسلك الفلاحي الغير معبد ولات بحيره يعني ناس بقات في عزله يمكن بقوا 4 ولا 5 ايام ما خرجوش من ديارهم بالحق راهو اصلا ولينا نحسمه احنا لانه نداءات يوميه براتك عندي صديق انا حتى يعني على حتى في الفيسبوك ديما يتصل بيا باللي ايمن راهو ما سمعنا حد باللي ايمن رانا قالب عطنا مطالب الى المعتمديه وعطنا الى الولايه لكن لربما الى البلديه لكن لا من مجيب ما نشوفهم حد حتى واحد ما زارهم وشاف وضعيتهم وشاف معاناتهم ويتفكر انا في سنه 2016 حمزه خلال وقت كانت المكان المحل للتنميه في معتمدية بنزرت الجنوبيه بين عهد السيده راس العوني المعتمده السابقه لبنزرت الجنوبيه الله يرحمها وجاء في احد الجلسات تم اقتراح يعني تعبيد المسلك هذا تدور الشعيبي في منطقه برج الجلي وقتها في المجلس المحلي للتنميه 2016 17 في الوقت هذاك لكن للاسف يعني بقى مجرد مقترح لا اكثر ولا اقل لانه في الوقت ذاك كانت الميزانيه تاع البي ار دي تاع بنزرت الجنوبيه حاجه قليله وقتها هما حبوا يعني جيست يعني يدخلوا المياه تاع الشرب للمناطق ذات كثافات جديده وقتها في بني نافع وفك العزلة على بعض التجمعات التكنيه الاخرى كما جير دار الرمل وغيرهم ونساوهم بعد ذاك دوار الشعيبيه يمكن ربما خمس ست عائلات كل كلام ثم اولويات ماناش عارفين علاش ما تمش وقتها برمجه
2: المفيد حسب الصور اللي عندنا ايمن فيهم على المباشر فانه الدخول والخروج بصراحه تم معاناه كبيره بالنسبه لنا.
1: هذا موجود راه هو وقت الامطار يعني وقت تهبط الامطار خاصه فصل الشتاء كما تشوف الصور هو بعثهم لنا صديقنا رؤوف شعيب فهمتني هو دور شعيبي كلهم بريسك طبهم شعيب تحيه لهم هذا صديقنا رؤوف شعيب يعني هو اللي بعث لنا الصور وعرف قلب الله احكيوا علينا حركوا الموضوع قال حتى الجرادير يعني الجرادير المسحه في الصيف يعني ما هي وقت تخرج تقوم بمسح المشاكل الفلاحيه على ما مسكي المسلك هذا يظل نساو وما قاموش بمسحه وبقات معاناه شديده يعني للناس بحق الناس اليوم تبقى في صعوبه كبيره يستحيل انه سياره تمشي فيه في بعض الاحيان تكون مرور جرات فلاحيه شبه مستحيل وتعرف انت وقت اللي مثلا يمر لهم مريض ولا حاجه باش يخرجوه من الغادي يلقاو صعوبه كبيره بالحق راهي الناس تعاني يعني في الليل انت تصور انت مثلا كي يكمل 10 تاع الليل من الخدمه باش يخرج 11 برج يقول
2: صغار فيش مش تقرا معناتها
1: الصغار كما قلت حمزه شنو عاملين يلبسوا
2: بوت كاميونه كان شويه تراكتور
1: لا يلبسوا لي بوت ويخليه يعني ويخليه ويهزوا الصبابط والصبادريات تاعهم في التشيط
2: ياخذوا يبدل
1: معناتها ياخذوا ويرجعوا فهمتي ان الجامعه بجنب الطريق الجوي 57 ينحيوا لي بوت ويلبسوا صبابطهم والصبادرياتهم ويمشيوا يقراوا يعني سواء يعني يركبوا في الكار والا يمشيوا يقراوا في المدرسه الابتدائيه بالمركزين المجاوره للمنطقه حتى العمير راهو حتى اللي يمشي يتسوق حتى اللي يمشي نهار لحد باش يتسوق منزل البورقيبه
2: هكاك مش عارف مازولين ناس معزوله معناتها
1: بالفعل معزوله ناس معزوله ومش انا محد راهو حمزه وما يشوف واقعيتهم حد حتى واحد ما حس بالمعاناة
2: سورتو بوزارة جنوبية معاناة كبيرة معانت
1: نحكيه على سنوات روى ثمان ساعات يصير الإشكال في معتمدين بوزارة الجنوبية ونبقى عامين وثلاثة ويتفر أربع سنين لا تري قلت لك أول مرة عديناها في إذاعة أكسجين سنة 2014 يعني فجر اثنين التالي وقتها عديناها يعني في الأخبار وحتى في برنامج الرادار
2: يعني ما مش قلنا بحسابهم جملة معانت
1: ناسينهم بالحق ناسينهم
2: يعني 12 سنة معناتها تعديوا زوز مخططات تاع التنمية معناتها منطقة الشعيبية وبرج القلي في برج القلي نحكي على ناس ماهيش محسوبة جملة معناتها
1: بالفعل ناس منسية جملة ومشينا بحد ومشافوا حياتهم حد وهما اتصلوا بينا توا فماش إمكانية ما يجيبوا لهم على الأقل فواياجات تيفورون من عرشه للمسجد هنا والولايه يعني يتكفل بالحكايه ذي يقولوا حتى دي فواجيت تيفورو باش يعلى شويه الطريق باش تكون عمليه مرور الاهالي على ساقيهم تكون يعني مرتاحه خير من اللي يمشي وسط الاوحال لان تتخطى الامطار التراب اكحل التراب طين اكحل يعني في سعي يعني واللي هو حل كبير فهمتني كي يمشي كي تكون نتاعه ورزينه بالحق راهو وقت اللي تكون امطار غزيره جدا راهو تولي في عزله تامة المنطقة ذي ومنطقة حتى الجرارة في الناحية ما يقدرش يعني يتعدم الغادي ولذا مرة أخرى ندي عبر موجات إذاعة أكسجين في إيميل السلطة المعنية سواء المصالح بين جديد بنزارة السلطة المحلية في معتمدين بنزارة الجنوبية والسلطة الجوية في بنزارة باش يمشيوا على عين المكان يشوفوا الوضعية سيد الوالي نعرفوا إنسان ميداني وديما يزور في المناطق ذي النائية يتحول هو قريب والله موش بعيد ياسر برجل يقول لي يعني يتحول يشوف الوضعية ويعني ثم يخوش إجراءات على الأقل وقتية يجيبوا له طيفون يعلوا شوية المسك حتى في المناطق المنخفضة يعني

0: معناتها سبوان معناتها طالبين كياس راهو الروبي ومعبد وكذا طالبين يودي موفضول ما شوفوا تصاور بجرب يدخلوا شوفوا تصاور معناتها كيف يدخل الاطفال صغير يخرج يقرا في دي كونديسيون كيما هكا معناتها سورتو باش تصب الشتاء من هكا كيفاش ينجم يخرج في وضعي كيما هكا كيفاش يعطيك قلبك انت مسؤول وراقد وعندنا صغار تخرج في وضعي كيما هكا وهو سفر التدخل في 12 سنة كان جينا والله يحكي نوصلوا فيها تو تو والله يصح هاكا فما كي توصل صوت تو يدخل مسؤول تو يرحم والديه يتفاعل انا نحكي على 12 سنة دون تدخل اسوبوا باش نصرع قنبلة ذرية غادي معناتها ما نعرفش هذا علاش سألتك انا فما نواب توصل في الصوت ولا ما فماش في الجهة ذي علاش قلت معاناه كبيره في بنزرت الجنوبيه راه
1: هو كما قلت لك هو واصل الصوت يعني بالنسبه للسلطه
0: هي ما لاش هو اليمن عرفش في 12 سنين على تدخل بسيط يا ايمن
1: في وقت من الاوقات قلت لك تم اقتراحه للتعبيد يعني وتم
0: ما وصلوش غادي هو عمل لهم بيست ساعه ما وصلناش غادي احنا مازال ما وصلناش للتعبيد عبيد اليوم كانك طالب وتروت معناتها حاجه كبيره برشا مش
1: طالب
0: برشا
1: يعني جوست
0: اي صحيت احنا نحكيو اوموا هيئوه ما يكونش طبعا هكا هيئوه شويه جرادير تنظفوا تمسحوا تحضروا يبسوا شويه حطوا توفنو كذا من غير اوموا التراب ويولي اهون شويه من الوضع اللي انا راه فيها توي كمان
1: هو كان باش تمسحوا الجرادير كان باش تمسحوا الجرادير راه ماهوش غير شيء باش تحاول تتعطى الامطار وعاود يرجع كيف العاد هو كيما قلت لك لازم شويه تيفرو فماش امكانيه يعني صوره المجلس الزاوي للولايه انا فماش
0: عاود نذكر بالبلاصه ايمن
1: دوار الشعيبيه في منطقه برج الكلي التابعه لمحافظه الجزائر الجنوبيه على هذه بحيره اشكال تحديدا
0: شكرا ايمن شكرا يعطيك الصحه تحيه ليك تحيه لكل مستمعينا في الشعيبيه في برج الكلي وان شاء الله صوتكم يكون وصل وان شاء الله المره هذه يدخلوا لكم بالقدا باش اموا صغيراتكم ترجع لمدرستها فرحانه في العوده المدرسيه المنتظره بعد ايام انتم تحركوا مرتاحين تجموا تحركوا منظمين تدخل لكم الكراهب باش تجموا تتحركوا في حياتكم العاديه وان شاء الله صوتكم يكون وصل بسورك العاده على اكسجين اف ام 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا تخلونا لي كومونتير على الباج نتاعنا اكسجين تونسي اللي تعالج ديما نحكي على مشكل التواصل بين الاداره التونسيه حاليا والناس اللي تحكم قاعده في البلاد والمواطن مهم برشا اللي هو منعدم تقريبا في البلاد الا قله قليله من المسؤولين يتفاعلوا معنا تنصحوا بالحق تحيه لانه اليوم انا كي راه وضعي كيما كمواطن اليوم مستغرب وهو كمواطن عنده 3 سنين يستنى ومستغرب شكون الوحيد اللي يجب يفسر له معناتها هو المسؤول اذا ما تفسرلوش معناتها هو كانه ما موش في الخريطه جمله عندك 12 سنه دون تدخل 12 سنه زوز مخطط تنميه تعدوا تعدى الخمس سنين الاولى وخمس سنين الثانيين وانتم ما فما حتى تدخل قديش من نائب تعدى على الجهه قديش من معتمد تعدى في بنزرت الجنوبيه وقديش من عبد تعدى الناس هذوما ما سالهمش تدخل دونك مهم برشا باش مسؤول يجاوبهم يقول لهم راهو خويا راهو الله غالب التدخل عندكم راهو باش يتكلف لنا ولا راهو ما نجموش ولا راكم ماكمش اولويه ولا اي حاجه جاوبوهم معناتها لكن تخليهم 12 سنه دون اجابه توري مشكله كبيره على كل 31 10 98 باش تفاعلوا معكم تخلينا لي كومنتير على الباج نتاع اكسجين تونسي كما قلت بلاتو نتاعكم اليوم باش نفهموا فيه وضعية عودتنا المدرسة كيف باش تكون في ولاد بنزرت مسيوة من ناحية بنية تحتية وإلا حتى بالقراية بالنسبة للصغيرات نتاعنا بعد شوية ضيوفنا يكونوا حاضرين معنا مرحبا بكم الناس الكل في الاسم الاسم
2: على أكسجين أفام أكسجين أفام
3: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
4: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة
3: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع مينيكيدز مش كالروضة مينيكيدز بداية شخصية بداية معرفة وبداية مستقبل مينيكيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار تجمو تكلمونا على 54-237-666 ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل
5: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده بامتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي ديجينيراتور

0: جد غير، ومعه انت الجارانتي عامين كندي والسوق ولا في الاحلام. ما نزورنا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيركا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيركا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتبهن. بيزيركا كويزين، منزل جميل انفولاين، 29 639 266.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بصوت العالم. مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، أدى اليوم الصباح سيد وزير التربية نور الدين النوري زيارة عمل ميدانية إلى ولاية بنزرت، طلع خلالها رفقة رئيس المجلس الجهوي للتربية ووالي بنزرت سالم بن يعقوب على آخر التحضيرات اللوجستية والبيداغوجية الخاصة ببناء وتهيئة معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية استعدادا لاحتضان التلاميذ والأسرة التربوية بمناسبة العودة المدرسية 2026-2027. هذا وبين وزير التربية في تصريح إعلامي للزميلين طارق الجبار وفؤاد المحمدي أن زيارة العمل تندرج في إطار متابعة الاستعدادات الجارية للعودة المدرسية التي على الأبواب، وذلك بهدف تهيئة كل أسباب النجاح لها واستقبال أبنائنا التلاميذ والأسرة التربوية بشكل هادئ وطبيعي يؤسس لنجاح الموسم الدراسي والتعليمي. أكثر تفاصيل في تصريح السيد نور الدين النوري وزير التربية في تصريح لزميل طارق الجبار وفؤاد المحمدي.
3: نتابع من خلاله كل تفاصيل العودة المدرسية. نود أن تكون عودة طبيعية وهادئة ومقبولة في المجمل، حتى إذا كان ثم بعض الإشكاليات نتدخل بكل نجاعة وبكل سرعة لحل كل الإشكاليات ولتذليل كل الصعوبات. اليوم احنا في معهد الجلاء في بنزرت، هذا مشروع كان مشروع معطل منذ 2020، وتولينا كإدارة مركزية في علاقة بالسلطة الجهوية بالسيد الوالي مشكور وبمندوبية الجهوية للتربية بنزرت والإدارة الجهوية للتجهيز الدفع بهذا المشروع والخروج به من دائرة المشاريع المعطلة إلى دائرة الإنجاز. أهمية هذا المعلم معهد الجلاء أنه في منطقة بنزرت الجنوبية التي يقارب عدد متساكنها 90,000 متساكن، لا يوجد بها أي معهد ثانوي، فيها إعدادية فيها مدرسة ابتدائية ولكن لا يوجد بها معهد ثانوي. أهمية هذا المعهد الثانوي أنه سيريح التلاميذ والأولياء من عناء التنقل سواء لبنزرت الشمالية أو إلى مناطق مجاورة مثل منزل بورقيبة. الحل هذا حل جذري ونهائي، أعتقد أنه يمثل فرحة لمتساكني بنزرت الجنوبية، هنيئا لهم بهذه الدرة التربوية، حقيقة درة كما لاحظتم مبنية بمواصفات عصرية تستجيب لكل الحاجيات، فيها قاعة مراجعة، فيها قاعة رياضة، فيها أنشطة، فيها فعاليات رياضية. سنفتتح بالقسم الوظيفي الذي يهيئ للتدريس، ثم نستكمل بعد مدة قصيرة بقية الفضاءات ليكتمل هذا المشروع. وأهنئ أهالي بنزرت جميعا وأهالي بنزرت الجنوبية بهذا المكسب التربوي الذي كنا أعلن عنه من قائمة 23 مؤسسة تربوية جديدة، وتندرج اليوم زيارة في إطار التأكد والتيقن من جاهزية هذه المؤسسة لاستقبال أبنائنا التلاميذ والأسرة التربوية. فهنيئا للأسرة التربوية مجددا بهذا الإنجاز، وهنيئا لأهالي بنزرت بهذا الإنجاز. عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة، على فكرة هي ليست منصة، هي منظومة لأنها فيها عمل منظومي متكامل. المنصة تعنى بمهمة واحدة والمنظومة تعنى بمهام متعددة يؤدي بعضها إلى بعض. اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل واستكملت جدول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير، يعني في الحدود القصوى. نتابع كل ذلك. مسألة الكتب، أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي، سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
2: وفي سياق هناك متصل قال والي بنزرت بالمناسبة وإنه أبرز الحرص الجماعي لمختلف مصالح الدولة محليا وجهويا ومركزيا لتهيئة المعهد في مجمل عناصره حتى يكون جاهز ووظيفي بمناسبة العودة المدرسية. وبين في ذات السياق الأهمية التربوية والاجتماعية والحضرية للفضاء التربوي الجديد بمواصفاته المتجددة والمعاصرة وين بش يمكن من تعزيز الخارطة التعليمية وكذلك المنصة اللوجستية التربوية في كامل ولاية بنزرت. إضافة على أنه المنجز الأول من نوعه بكامل معتمدية بنزرت الجنوبية منذ تأسيسها. وللإشارة فإنه مشروع معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية كان يعتبر من المشاريع العمومية المعطلة لسنوات، وقد استنفرت جميع المصالح المركزية من وزارتي التربية والتجهيز وغيرهم، إضافة إلى مجلس الولاية وبقية الهيكل المحلية والجهوية بولاية بنزرت لفض جميع الإشكاليات المعطلة لاستئناف الأشغال وإتمام المشروع في أحسن الظروف وأسرعها، وين تمتد مساحة المعهد الجملية لأكثر من 2 هكتار ويضم 8 قاعات عادية و8 قاعات اختصاص بطاقة استيعاب تراوح بين 500 و600 تلميذ وتلميذة، إضافة على المركب الإداري وفضاء الأستاذة وغيرها من الإضافات اللي تبلغ التكلفة المالية متاع المحينة 9 ملايين دينار، وهي ممولة بصفة مشتركة من قبل الدولة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار. على هامش زيارته إلى ولاية بنزرت كان أدى وزير التربية ووالي بنزرت اليوم الصباح زيارة عمل ميدانية غير معلنة إلى فضاء المركز الوطني البيداغوجي، اطلع خلالها على سير العمل الجاد ونسق العالي للتزويد بالكتب وبقية اللوازم المدرسية استعدادا لاستئناف السنة الدراسية 2026-2027. في موضوع آخر، وفي إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب تنظم مختلف الهيكل التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت حملات تلقيح في مختلف معتمدية الجهة، ولفتت المندوبية إلى أنه هذا التلقيح إجباري ومجاني ودعت المواطنين لاصطحاب حيواناتهم الأليفة لتسهيل عمل فريق التلقيح. على صعيد الوطني، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي البارح في القاهرة أنه تولي تونس رئاسة أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في هذه المرحلة الدقيقة، وفي ظل تحديات الرهن التي تواجه المنطقة العربية يمثل مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية. جدد حرص تونس على إيجاد حل ليبي يضمن وحدة ليبيا الترابية وتضمنها مع كل من السودان واليمن الشقيقين في سعيهما الدؤوب إلى صون وحدتهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما ودعم الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمات التي تمران بها، بما يستجيب لتطلعات شعبيهما إلى الأمن والاستقرار والتنمية. وفي سياق آخر، أبرز وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج انخراط تونس الفاعل في تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع العربية، وذكر باحتضان تونس في أواخر سنة 2025 للاجتماع العربي التحضيري لرفيع المستوى لمؤتمر القمة الثاني للتنمية الاجتماعية وتوليها ابتداء من الفترة ذاتها رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. وفي موضوع آخر، أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم بأن حركة تنقل صغار ومتوسط التجار والعمال التونسيين أصبحت تشهد صعوبات بالغة، حيث تقتصر الحركة المنتظمة حاليا على شاحنات التصدير والتوريد الكبرى، وأشار إلى تسجيل ساعات انتظار قياسية عند الحدود التونسية الليبية بلغت في أوقات ذروتها أكثر من 48 ساعة داخل الجانب الليبي. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق في عدة مواقع، مما أدى إلى توقف بعض العمليات مؤقتا. وصرح وزير النفط العراقي باسم محمد خضير بأن معدل صادرة النفط الخام العراقية للأسبوع الأول من شهر سبتمبر بلغ 3 ملايين برميل يوميا. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين أفام. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة احترام قواعد السير. بسلامة فلمان. أكسجين أفام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم وراي رايكم وراي رايكم.
4: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز. أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة. وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب. نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم. نوصلوا أصواتكم. احنا نسمعكم. احنا نساندوكم. احنا نناضل معكم. احنا اللي نوسيكم ونفرح معكم. أكسجين أفام إذاعتكم. أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت. الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي. صوتكم

0: لازم
1: على اوكسجين افان. اوكسجين افان ماسي معكم في لازم. مرحبا بالجنات، تحيه كبيره لكم انكم كنتم تسمعوا فينا. كما قلنا عوده مدرسيه منتظره الاسبوع القادم، وعلى اثرها اليوم نحكي على اللمسات الاخيره نجم نقولوا العوده المدرسيه، معناتها اللي في الاشغال ان شاء الله نقولوا يخلط، واللي مش في الاشغال يفهم اللي ماهوش يكون في الاشغال وماهوش في يخلط العوده المدرسيه هذيا، واللي حاضر حاضر هذوما الكلهم تصور في الامثال الاخيره. عامل هادي البكوري موجود معايا، صباح النور عامل هادي. مرحبا
2: صباح النور حمزه، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا الاوفياء. احنا اليوم موجودين ان شاء الله نبلغوا بعض معلومات او افكار معانا معلومات المنبريه.
1: واضح باهي خليل، جوست نشوف لك الاشكال بالنسبه للميكرو في ساعه يشوفوك الزملاء. اكيد باش نبلغوا عامل هادي الافكار، لكن زاد باش نشوفوا وين وصلنا، شو هما اللي ترافو اللي عندنا، شو عملنا ما عملناش بالنسبه للعوده المدرسيه هذيا. أكيد برشة تدخلات منتظرة بالنسبة لعديد المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية. فما اللي يستنى في التدخل، فما اللي صاير فيه التدخل، فما اللي في أبهى حلة دجا حاضر وما يستحقش التدخل. أكيد كما كل عودة مدرسية، وذا يستعرفوا به لما حالة ديما وزراء المتعاقبين الكل أنه مشكل تايئة بالنسبة للمدارسنا ومعاهدنا والبنية التحتية، مشكل كبير في ليسياتنا والمدارس متاعنا. وهذا اللي خلينا ديما نتسألوا قادرين نأمنوا عودة مدرسية باهية، وإلى اللي خلينا نشوف ساعة قبل كل شيء الصوت بالنسبة لعمر هيدي يرجع مريقل ولا. مرحبا
2: اكيد حمزة، مرحبا متى اخرى
1: مزال باهي مزال عمر هيدي، خليهم جوست يثبتولك في الصوت باش تبدا الامور كلها على العال، نجمو نسمعوك بالكدا. دونك بحثنا في البلاتو، هما كان المفروض الزوج يكونوا بحثنا في البلاتو، لكن بحثنا سي بشير في انتظار يكون معنا عبر الهاتف. سي عدنان ما نجمش يكون حاضر معنا، سي بشير البجاوي فني سامي بدايه التجهيز مندوبيه التربيه بن زرت. مرحبا بك سي بشير. بوزيزي سامحني.
3: مرحبا جميعا مستمعين اوكسجين افلام. مرحبا بك سي حمزه، معك بشير بوزيزي رئيس مصلحه البنايات بالمندوبيه الجهويه للتربيه بن زرت.
1: شنو الاحوال سي بشير؟
3: والله الحمد لله لاباس، الحمد لله الحمد لله.
1: نحكيو على العوده المدرسيه، واكيد بعد شويه زاد كيف يلحق بينا سعدين بن سالم وزير المرحله الاعداديه والتعليم الثانوي بمندوبيه التربيه. العوده المدرسيه اللي كل عام نتسائلوا على مدى الجاهزيه، حاضرين مش حاضرين. قبل ما تجيك سي بشير نتلقى معاك، عمل هيك تشكيت كبيره على البنيه التحتيه، نحب ولا نكره اليوم والناس الكل تقول لك خويا فما مدارس كيفاش اليوم. كنا نحكيو على المدارس اللي في مناطق نائيه بتاتر عامل هادي فيها اشكاليات، مشكله تاع الصور حيوانات تجري معاهم في وسط المدرسه، ابال معاناته هو على مسافه طويله باش يلقى روحه في مدرسه، يلقى روحه المدرسه الزاده مش مهيئه، اقسام مهيئه للسقوط ولا اي للسقوط وغيره. نلقاو روحنا ما عادش نحكيو على مناطق نائيه ولا البعاد بركه، عامل هادي اليوم حتى في قلب المدن قاعدين نسكروا في مدارس وسكروا في منشآت للإصلاح. إيه سورتو هذا مش عيب، عادي سنة الحياة أنه بعد مدة تتولي إلى السقوط، لكن يقول لك علاش ما يكونش تدخل دوري باش نمنعوها وخليوهاش اللي تتولي إلى السقوط. والنقطة الثانية التعويض، ولا وين نحطوا التلامذة، هذه الإشكال اللي لقاو فيه اللي وصلنا توا، واللي نحكيو على مدرسة ابتدائية وعلى المستوى الابتدائي نحطوه في معاهد مدارس إعدادية، فرق في السنوات نتاع 5 و6 سنين بين الصغير والصغير وما يجريو فرد ركاية مع بعض.
2: أكيد حمزة احنا نتمناو باش العودة المدرسية تكون معناها ناجحة وتكون سلسة، هذا إلى جانب أكيد ثم بل عديد والعديد من الأشغال اللي موجودة في العديد من المؤسسات التربوية، سواء حتى وسط مدينة بنزرت، وأنا كنت زرت مدرسة عين مريم اللي أنا عندي علاقة بها وقريبت لي هنا والأشغال برسك. لكن هنا حمزة أنت وقت اللي تحل العديد من الشوانت والمشاكل ساعات تلقى روحك للضرورة، تلقى روحك يقول لك هذه بناية أين للسقوط، تفاجأ والخبراء ما الأمور هذه ما فماش، لقات روح المندوبية فعلا العديد والعديد من معناها الأشغال اللي تحلت في سواء مدارس ابتدائية سواء داخل الولاية مراكز معتمديات الولايه وحتى كل المعتمديات بلسك في اشغال. اكيد ان شاء الله اللي نطلبه هنا ان شاء الله الساده المقاولين يتعاهدوا بالمده اللي خصصت لهم والأولياء برشا فما تذمرات خاصة أخيرا أخيرا جاء سي بشير تذمر بما يتعلق بالكورنيش ما يتعلق المدرسة البدائية
1: الكورنيش
2: والبنية هذيك والإشكالية فين فما أولياء يقول لك أنا عندي زوز أطفال زوز
1: تعبته
2: يقع تبدأ ما نعرفش العملية وربما توصي بشير فما معناه اللي يقرأ في مدرسة وبعد زوز الصغيرات تدقهم إن شاء الله هذا يتم تداركه وإلى جانب أنا اللي أرجوه المندوبية راي مش مقصرة قاعدة تخدم قاعدة موجودة قاعدة مناه خليط نحل ومن الصيف قاعدين يخدموا إن شاء الله تم في ظروف العودة المدرسية فيما يتعلق بالمعدات والتجهيزات وكذا تمر في أمور سلسة وهذا اللي ندعوه ونطلبوه لكن المندوبية باش تقعد هي موجودة وتراقب وتشوف وإن شاء الله أقل ما يمكن من إشكاليات تتم في العودة المدرسية هذه
1: كما قلت سي بشير العزيزي حاضر معنا باش ناخذ معها أكثر تفاصيل نحاول نفهموا معها الوضعية سي بشير وين وصلتوا كيفاش بالنسبة لكم تراوا العودة المدرسية اليوم في بنزرت
3: مرحبا بكم مرحبا بالنسبة للمندوبية الجاية بنزرت عندها العديد من المشاريع تو عندنا 26 مؤسسة فيها أشغال عندنا 18 مدرسة ابتدائية وعندنا 4 مدارس إعدادية و4 معاهد بتكلفة جملية حوالي 18 مليون دينار
1: شكون هذوما؟
3: هذوما المؤسسات اللي عندنا فيهم أشغال توا محلولين فيهم دي شونتيي قاعدين نكو أونكو باغ إكزومبل عندنا ثلاثة أحداثات توا أحداثات كبار اللي هو معهد الجلاب وعندنا المدرسة الابتدائية الخوارزمي وعندنا في منزل بورقيبة وعندنا مدرسة ابتدائية الحدائق اللي هي في منزل جميل واد الرومين اللي هي باش تحل وتفتتح في سنة دراسية جديدة.
2: أحداثات
3: هذوما أحداثات. بالنسبة للتهيئة الوصية أنا عندنا 18 مدرسة على كامل الولاية متفرقين وعندنا 4 مدارس إعدادية و4 المعاهد. هذوما اللي فيهم تو الأشغال من بينهم معهد ابن سينا منزل بورقيبة فيه تهيئة وصيانة الاختبار المخابر التقنية. اللي بدينا فيه عملنا إيتونشيتي وسنين كملوا فيهم متائئة شاملة
1: هذا ابن سينا
3: ابن سينا مزرور
1: معناتها ما فيش عودة مدرسية
3: لا فيه عودة مدرسية وكنوا عنا جاهزين ديجا نحن قاعدين نخدموا فيهم بدينا الأشغال فيهم في البكالوريا وتو حضرنا بلوك دو بلوك وعنا بلوك ديجا مسكر حولنا الغادي
1: يعني باش تكون عودة مدرسية والشانتي يمشي
3: والشانتي يمشي عنا دو بلوك حاضرين تو حضرناهم الـ A والـ B حاضرين أبارتير تو من نهار الجمعة باش يبدو يرجعوا لهم في الماتريال نتاعهم ويبقى عندنا بلوك واحد هو اللي عندنا فيه ديموليسيون دو بلانشي خلينا خاطر عوضناه احنا عطيناه لوكال اخر قسم اخر باش يخدم فيه وذاك من بعد العودة المدرسية باش يكمل الأشغال فيه خاطر كلفة جملية ومدة إنجاز الأشغال ماك تعرف في 240 يوم في 8 أيام من نجمش المقاورة وجميع المشاريع الكل عنا كلها كبار فهمت ما ينجمش في شهرين برك وهذوما المشاريع اللي خدمناهم كل أبارتير من جويليا فهمني حاولنا باش نضغطوا على الأقل اللي عنا فيهم إشكاليات هذوكم نحلوهم قبل العودة المدرسية واللي نجموا نخدموا فيهم بعد العودة نعملوا سيكوريزاسيون على الأشغال ومن بعدهم على الصغيرات ويقعدوا يخدموا
1: باه
3: داكوردو
1: ايه؟
3: عندنا معهد الحبيب ثامر زاد فيه دي ترافو كبيره زاد اون فينيسيون عندنا معهد
1: تريكو اون فينيسيون شو معناتها
3: يعني فيه ريامينجمون تاع القاعات توسكي بانتيو توسكي الكتريك توسكي تهيئه شامله حتى لي فونات الكل بدلناهم عندنا دي بريو عملنا لهم دي رونفورسمون يعني دي برونشي عملنا لهم دي رونفورسمون للواحد البنيه نتاعو باهيه مش خايبه الحبيب ثامر عملنا له جوست لونتروتيان نتاعو
1: واضح باه اعذرني باش نبدا حوارنا واضح معناتها سي بشير ونمشيو بالخطوه بالخطوه مش حتى مستمعين يتبعونا باش نكونوا واضحين زعما هذه خاطر احنا مش مطلعين على وضعيه كل المدارس والمعاهد معناتها اللي باش يحكي سي بشير راهو بالنسبه لنا احنا تكون حقيقه مغايره في الميدان راهو ما عندنا حتى مسؤوليه مانيش مطلع على كل المدارس عمل هذه مش مطلع على كل المدارس انتم اللي تسمعوا فينا مواطنين تحبوا تكلمونا وتفسرونا ولا تنبهونا ولا تذكرونا بمنشأة مرحبا احنا باش نحكيوا على اللي عندنا فيه مشاكل واضحين باه باش نكونوا واضحين سنشيروا نمشيو بالخطوة انت عندك تبليق قدامك دونك خلينا نمشيو بالموتم دي الموتم دي باش الصورة واضحة اما قبل ما نمشيو بالموتم دي بالموتم دي زيارة وزير التربية اليوم إلى بنزرت سور دو فولي كانت كان موجود اليوم وزير التربية في زيارة سيد نور الدين النوري دونك فولي لو المركز القومي البيداغوجي والمكتب والكتاب بالطبيعة المدرسي ودرا شنو الفرع الجهوي هذاك فولي تنجيوه بعد لكن كان في زيارة لمعهد الجلاء اللي حسب صفحة الولاية تقول مراحل ختامية لاكتمال المشروع المشروع هذا من 2000 وقديش
3: 2020
1: دونك مشروع معطل
3: معطل
1: باه شو وضعته بالضبط وين وصلتوا
3: سيدي توا احنا بالنسبة زار سيد الوزير صباح المعهد الجلاء الجديد اللي هو كان مشروع معطل وصارت في ريزيلياسيون دو كونترا مع مقاول اخر ومن بعد
1: شو اللي صار عليه
3: بون عنده ما التزمش بالتعهدات نتاعو المقاول الاولاني فهمني ولد صارت معها ريزيلياسيون دو كونترا وزدنا عملنا كونترا جديد ومشكور سيد الوزير اللي زدنا اعتمادات في المشروع هذايا خاطر باعتبار ان عندنا ضغط كبير في بنزرت الشماليه وبنزرت الجنوبيه ما عندناش معاد يعني معهد جديد هذايا وباش ينقص لنا برشا ضغط على بنزرت وبنزرت الشماليه عندنا فيهم المعاد مثلا كيما توا
1: البراو جيرو باش حامل هذوما ثلاثه
3: ديك الصحات فوالا ديجا احنا
1: علاش طاقه استيعاب المعهد الجديد نورمالمون
3: في الالف تلميذ اما يبدا على مراحل يبدا بالقاعات يبدا بالباركي بالباركي خاطر احنا باش ناخذوه جزئيا ناخذوا القاعات ومن بعد باش يكمل المقاول لي بارتي نتاع الفير دي وكل
1: شيء عندنا عوده مدرسيه ولا في تو؟
3: اكيد في عندنا في عندنا عوده مدرسيه
2: وتسمح حمد
1: يعني معهد الجلاء العودة مدرسية نتاع نهار 3 هذايا باش
3: موجود فيه. موجود وفيه كامل وديجا بداو يجهزوا فيه توا سيد الوزير زاد جاب ايفن الجمال باش يبداو في التجهيزات نتاعو في عودة مدرسية ان شاء الله
1: شنو هو النيفو اللي باش يكون فيه كيفاش؟
3: السنة الأولى والسنة الثانية هذوما اللي يبداو
1: ما فيش بار
3: لا توا بور مومون لا
1: من بعد السنة الأولى ثانوي والثانية ثانوي
3: فوالا ومن بعد بكل عام هكاك ديما الأحداث يبدا بالسنوات الأولى
1: متفاهمين معناتها العودة المدرسية نتاع السنة في معهد الجلاء في مزار الجنوبي في سنة أولى وسنة ثانية
3: فرعلة هكاك
2: اسمع حمزة عندنا الأعداد حسب المعطيات تبعنا احنا 500 تلميذ
3: فوالا
2: 500 تلميذ وفما 8 قاعات هذيا و8 قاعات اختصاص
3: فوالا
2: إلى جانب الإدارة البلوك الإدارة والكذا
3: هكاك المركب الإداري
2: إن شاء الله باش
3: يجهز المركب الإداري جاهز عايناهم البارح حتى ما جاهزين القاعات توا جاهزين ونظاف مازال عنده كان لاسينيسمون ليكستيريور ومشكور زاد المقاول
1: قداش قلت انت الرقم على هذه
2: 500
1: حسب البلاغ
2: حسب الاستيعاب اللي نجم يكون في الافتتاح
1: حسب بلاغ صفحة الولاية تقول 300 تلميذ سيواجه معهد جديد فور دخول حيز استغلال جامعه تلاميذ السنوات التاسعه اساسي بعد ديه المصيده ولا الجلاء اي ما يقارب 300 تلميذ
3: ينجم هو سي حمزه من بعد يبدا يزيد بشويه خاطر العباد يساعدهم ديما المؤسسه القريبه، نحن نبداو هكاك ومن بعد يزيد العدد فهمت كيفاش؟ خاصه في الاحداثات ديما العباد تحب تمشي للاحداثات الجديده.
1: دونك
3: واحنا عندنا ضغط كبير سامحني في بنزرت الشماليه راهو عندنا ضغط كبير.
1: هي كيف؟
3: ديجا عندنا 5 سال بري فابريكي مازالوا تو انستالي في التقنيه. هذاك علاش جرينا عليه شو اسمه سيد الوزير كان مشكور هو اللي يقف عليه باش زدنا اعتمادات اعتمادات كبيره باش احنا نحيو الضغط ونجموا نخدموا في الجراوند ونخدموا في باش حامله ونخدموا في
2: معهد الجلاء باش يكون من حق علينا في بنزرت الجلاء يكون متنفس
3: بالضبط كبير
2: حتى هذا النقل
3: اكيد اكيد متنفس كبير والمواطنين زاد يحبوا عليه باش يبدا قريب لهم وينقص علينا الضغط حتى في النقل في النقل للوسط البلاد دي مش ينقص علينا برشا ضغط هذا اللي كان حبس نتاع السيد الوزير اللي جا دفوا
2: اللي تقول عليها الجبل
1: استنى لا انا جاي عمل هيجي عندنا الوقت راه خلينا نفهم روحي الساعه خاطر برشا مستمعين معنا مش فاهمين حد شيء في الوضعيه نتاع العوده المدرسيه وعلى فكره عملوا طلع صفحه الفيسبوك نتاع اوكسجين تونيزي تتفرجوا علاش قلت لك انا ماناش مسؤولين على المدارس اللي ما عندهاش عليهم فكره وفما برشا مدارس تقول لي باش فيها اشكاليات باهي دونك اعداديه المصيده واعداديه الجلاء كلهم باش يمشيوا للمعهد الثانوي الجديد هذا في حي الجلي دونك 300 تلميذ
3: تقريبا ينجموا يمشيوا الغادي جاي من تسكري هذا ينجم يدخل للجلي ما عادش يتعدى وسط البلاد
1: واضح
3: دونك الاولويه يعني هذوك مجموعه ينجم
1: بنزرت
3: جماعه الويت جماعه فروه جماعه تسكري فهمت المناطق هذيك الكل قادر باش تولي تقرا غادي مع ينقص الضغط على
1: البلاد واضح دونك هذا مبدئيا عندنا باش تكون عوده مبدئيه في حي في معهد الجلي بزياره الوزير اليوم شو عينتو على ارض الواقع
3: على اتمام الاشغال خاطر باش احنا تو عندنا ريسبسيون زياره سيد الوزير جاي خاطر هو جاي قبل في اواخر جوا وقال لهم راني باش نرجع غاديك نشوف الاشغال نشوف تقدم الاشغال نتاعو
1: شو مازال ناقص فيه
3: توا الاكستيريور توسكي اكستيريور لي بلوك سانيتير حاضرين الاداره حاضره وقاعه التدريس حاضرين
1: جوست
3: شو مازال هي ميناجمون اكستيريور توسكي في ار دي
1: هذه عوده سنة لكن شو مازال ناقص فيه باش نحكيو على الطاقه القصوى نتاع الالف شو مازال ناقص فيه
3: من بعد هذيك اخرى من بعد اكستنسيبل بالطبيعه
1: هي
3: ياخذوا القاعات هذوما تو الموجودين
1: مثلا
3: من بعد مثلا العام الجاي نجموا نبرمجوا له الاكستنسيون تاعو فهمتي كيف
1: يعني مش مبرمجه تو
3: لا هذا تو الكرياسيون تكمل الكرياسيون نعملوا ريسبسيون بروفيزوار وديفينيتيف ومن بعد نعملوا الاكستنسيون فيه فهمت
1: يعني نقولوا مبدئيا بين السنة والعام الجاي
3: فوالا فوالا شاشات له 9 مليارات
1: تكلفة شمالية
3: هو حمزة راهو باش نعودوا واضحين في الألف تو يهز ألف
1: أي.
3: شفت هو تو كيبدا كامل وصارت ريسبسيون يمشي حتى للألف تلميذ من بعد الألف ينجم يزيدوا دي زيكستنسيون مثلا قاعة انفورماتيك قاعة عادية فهم هو اكستنسيبل وكراء كبير ما شاء الله هو
1: دونك هذا بالنسبة مع جلال اللي خصص له زيارة وزير التربية به خلينا نشوف الماتمديات اعطيني بنزرة الجنوبية بنزرة الشمالية بلوتو
2: بنزرة حمزة فيما يخص بنزرة الجنوبية اللي نحب عليه كثير عليه
1: بنكملوا بالجنوبية
2: لو سمحتي نشيل المدرسة نشيل المتلين
1: ديجا أكثر أكثر مدرسة عندي
2: وضح لنا أنت الوضعية شنية
3: قسمتوها
2: كيفاش مع الإشكالية بين
1: أنا باش نحاول لحظة بركسي بشيق قبل ما تفسر لنا نحب نحاول نلخص مع هادي بالنسبة للمواطنين حتى في لي كومنتير وتليفونات نشير المثلين فرحانين كيفاش قسمتوا المدرسة الإعدادية باش سيباريتو مو الصغار على الكبار في الريكري لكن متحايرين على وضعية مدرستهم يقول لك مازلت خير ما سامحني في الكلمة
3: عندهم الحق
1: وشو باش تعملوا فيه
3: عندهم الحق بالنسبة للمدرسة الابتدائية نشير المثلين هذيك تم غرقها سويفمون ان اكسبرتيز اختبار فني صار قال اغلاق المدرسة ويفاكيونسون دي زيليف باش نعود عليها لطاب لولانية علاش خرجنا احنا التلامذة من غادي هزيناهم المدرسة الاعدادية
1: في الفولي هذا سي باش علاش تخليو المدارس حتى اللي توصل مرحلة إلى للسقوط علاش ما يكونش تدخل دوري كل عام في الصيف يكون فما تدخلات سي
3: حمزة ستركتورال هذه أرض تتحرك برشا نحن معروفة الأرض نتاع بنزرة أرجيلو برشا
1: باهي
3: وهي هذه قديمة المدرسة يعني معمولة بالماسونري اللي هي والله الأحجار لنا
1: مش هذه برك راني نحكي على كل المدارس تخليهم حتى يدخلوا كل إلى للسقوط راني عندي إكسبرتيز تقول لي إلى للسقوط علاش تخليهم للسقوط
3: راهي بنزرة عندها برشا لا بليبار نتاع لي زيكول راهي كلها قديمة كلها فيها برشا مشاكل مش نعود واضحين ها انا احنا ولد منزل برجي بوناف صحنو بار اكزومبل مدرسة قديمة برشا فهمت كيفاش
1: تدخل كل عام ولا كل صيف
3: ما ينجمش يكون على خاطر هي الاشكال في الستركتور مش التدخل الدوري نتاع شوية هنا شوية كذا احنا مثلا نعمل برنامج نتاع المؤسسات ناخذوا مثلا كل عام 15 مدرسة باش نصلحوهم نحطوهم هذاكم البيت نتاعنا اللي باش نخلطوهم فهمت كيف اونترو طون يجيك هاو فصار ديفيسور في قاع هاو نفض حاجة ذن ما تعرفهمش راهو ونون بريفيو تنفض لا لا راهي ما تيحي شيء اما نحن نخاف من ديكولمون دو بيتون اللي باش يتيح على التلميذ هذاك اللي يخافوا منه علاش هو الاكسبير يقول لك ايفاكوي خاطر هي
1: صار تبيع
3: انا شفتها وما شفتهاش
1: هو كي خلطت لها طايب الاكسبير باش يقول لك فرع
3: مش طايب مش طايب مش طايب انت تو باغ اكزومبل البني هذه باغ اكزومبل صار دي كل مون او نيفو دو بلونشي ما مش تعمل فندرمون توتال مي الاشكاليه هذيك راهي تنجم في القاعة الأخرى تولي تعمل إشكال تنفض تنفض.
0: لا يفهمك فهمك.
3: هذيك علاش احنا كي نضعف وما نجموش احنا كإدارة باش ناخذوا قرار في غلق مؤسسة ولا كذا، فما اختبار فما مكتب دراسة.
0: خلينا ما نفكر عملت
3: هذاك اللي يقول لنا راهو يلفوا يفوق في القاعة هذه ولا
0: دونك هذا اللي احنا تو عندنا في المثلين.
3: سامحني في شن المثلين انا نتبع فيها العملية. هم شن المثلين فما زوز قاعات كانوا كنيهم كنيهم في سيري راهو تدنكو راهو ما كانتش ظاهره جمله وحتى المواطنين يعرفوا الحكايات. جينا نلقاو ديفيسور ما نكذبش عليك توجعنا مالنا معاينه توجعنا قلنا نخرجوا اكسبير. من يخرج الاكسبير غاديكا فهمني الاختبار الاكسبير رجع لنا بالوقت قال هذه يلزم تو ايفاكوي لي زيلاف فهمني. خذينا مع الاكسبير ورسمنا الوزاره وتم
0: اخذ معايا في تسكير قاعد في تسكير مدرسه ابتدائيه شي المثلين كيف صارت النقل المدرسه الاعداديه باش نحكيوا باكثر تفاصيل مع سي بشير بازيزي ضيفنا رئيس مصحه البنايات في مندوبيه التربيه في بنزرت. لحظات بعد هذا الفصل.
4: لازم على اكسجين افان

0: على
1: أكسجين أفضل. أكسجين أفضل. بس ما مرحبا بالجميع. بعد أنا سيب شير بوزيزي رئيس مصحة البنايات في مندوبية التربية في بنزرت. نحكيه على وضعية المدارس نتاعنا والمعاهد قبل العودة المدرسية والمدارس الإعدادية. نحكيه على بنزرت جنوبية. هنشير المثلين. قلنا بعد ما وصلت الإكسبرتيز إنه لازم يتم غلق المدرسة الابتدائية. أخذتوا قرار إغلاقها.
2: اليوم. بعد ما أقرأوا في المؤسسة. تو سنة بالنسبة لسنة
1: في المدرسة
2: الإعدادية
1: مخلطين مع صغار
2: ومن بعد التذمرات خذينا اللوكال توا في بجنب الإدارة إيزولي على المدرسة الإعدادية على التلقى الأخرين وسكرناها خذينا زيد بلوك عملنا سيباراسيون وعملنا بلوك عملنا بلوك خذينا بلوك سانيتير جديد خاص بالتلامذة نتاع ما عادش عندهم حتى دور مع التلامذة نتاع العدو
1: يعني تو خذيتو
2: ايزولاسيون توتال زاد
1: توتال ابتدائي وحده
2: عنده ثلاث قاعات ومكتب ثلاث قاعات ومكتب مدير ومجموعه صحيه للتلامذة وانتري انديبوندون زاد
3: سي حمزه باش تعب باش تحكيلك على التاخير كيفاش الخبراء او الدراسات راهي مش كنت الوزاره نقول هذا باش نعطيك مثال سي بشير وانت تعرف هذا مدرسة تاع تجار في عمرها قرن ونص وعملت فيها دراسة منتظرة إلى يوم هذا من يمثل الوزارة باش يعاين حمزة زاد
1: دونك المدرسة الابتدائية شو مصيرها اليوم؟
2: المدرسة الابتدائية عملنا لوفي توبوغرافيك وعندنا اعتمادات وتو الدراسات قائمة وإن شاء الله المدرسة الجديدة بتحنجي المثيل تكون جاهزة في العودة المدرسية 2027 إن شاء الله يعني في
1: العودة المدرسية
2: احنا حاطين عليها حرص كبير وتو صاي ليفي توبوغرافيك صار والتعيينات نتاع المصممين صار والاعتمادات صارت
1: باش تعاود الكل
2: الكل كل كل كل اون توتاليتي
1: باش تعاودوا لي
2: فوالا ديمونسيون توتال وباش نعاودوا
1: المدرسه الابتدائيه بير مسيوغ اليوم
2: بير مسيوغ
1: صور طايعه مسيبه حيوانات تجري معاهم شيء وضعي
2: عملنا احنا تو عملنا تدخل مع المؤسسات الصغرى بالتوسكي دهن التبييض وعندنا الكلوتور هذيك يلزموا فوال خاطر باش نعينوا له مصممين ونخدموا من شيرة المنحدر هذاك بحول الله خاطر يلزموا فوال من اللوطه راه فهمت قاعده خاطر يدخل من غادي يلزموا بالعربيه جدار التكاز هذاك فوال دو بيتون بور رونفورسي المدرسه
1: وقتاش؟
2: ان شاء الله على قريب هذاك توا قاعدين احنا توا باش نعملوا تعيينات فيهم وباش ناخذوا اون كونسيديراسيون بير ماسيو وعنا زاد برج طالب زاد احداث في بجنب المدرسه زاد غاديك باش ينقص عليها الضغط على بير مسيوغه ان شاء الله برج طالب مدرسه
1: ابتدائيه
2: فوالا هذه تو في تخصيص قطعه الارض وتعيين المصممين وباش نبداو فيها ان شاء الله
1: بزرت الجنوبيه
2: جنوبيه
1: باش على اخر في الجنوبيه احنا برك عملياتي
2: بالنسبه للجنوبيه بوزيري كملت عملنا لها لونتروتيان جينيرال عندنا بالنسبه للمدرسه الابتدائيه بوزيري عملنا قاعه في حي حشات بنينا قاعه جديده اكستنسيون وعندنا تو اونتروتيان في المدرسه الابتدائيه لا بيشري عندنا في الكلوتور هذاك صارت ديمولسيون تاعو وباش نبني واحد جديد وعندنا لونتروتيان جزا عملنا زياره مع وزاره التربيه ممثل وزاره التربيه سي مدير من وزاره التربيه زعما عملنا زياره البارح وخذنا اون كونسيدراسيون باش نعملوا اونتروتيان جينيرال
1: لا بيشري لا بيشري
2: فوالا وعندنا كلوتور في الاعداديه المصيده المصيده سي انطلق المقاول
1: صور مباري دونك نحكي على دي ترافو تمشي والعوده فيها
2: فوالا
1: معليش ما تسوي
2: لا لا لا لا
3: ما عرفتش باش نحكي على المدارس اللي تم غلقها
1: جنوبيه
3: لا لا في باطر
1: اي شيء عم نادي خليه في المعتمديه عم نادي باش ما تخوش
2: فوالا
1: دونك جنوبيه كملنا
2: فوالا
1: بيعطينا بنزرت شماليه
2: بنزرت شماليه عندنا معهد الحبيب فامر وعندنا مع المدرسه الابتدائيه عين مريم هذوما تولي عندنا بور لو مومون في
1: اشغال تهيئه
2: فوالا فوالا اشغال تهيئه اي بالضبط
1: باه شنو هي وضعيه المدرسه الابتدائيه بالكورنيش حكى مع عمل
2: الكورنيش كيف كيف
1: حديث بنزرت
2: كيف كيف في حفاظا على سلامه الاطار التربوي والتلاميذ عندنا بريو هي عندنا فيها تهيئه وصيانه الكورنيش فيها بلوك سانيتير عملناه جديد وعندنا القاعات القاعات فما ايزيتيمون وبجينا في الدراسات نتاعها لكن جانا تقرير من عند الخبير قال لك هذه يلزمنا ليفاكواسيون خاطر لي بوتو ضعافوا على الاخر فهمت كيفاش جاي عمل ديزيسي عليهم وقال لنا راهو يلزم للغلق وتم توزيع التلاميذ على المؤسسات
1: التربية. فما انتقادات للتوزيع الساعة
2: بكل شيء هو
1: سي بشير، فما انتقادات للتوزيع، يقول لك انا في كورنيش ويسكن في كورنيش، التوزيع عملتوه كيفاش؟ وين حطيتوا التلاميذ نتاع مدرسة كورنيش؟
2: والله هما توا بور مومون ما بين فما اللي حي الواحة وفما اللي في عين مريم. هذا اللي توا في بالي بيه انا توا نزيد
1: نمشي سي توزيع هذا في التوزيع
3: سي حمزه يقول لك انا ولي عندي زوج صغيرات ربي هذه يلقى توزلي
1: واحد في عين مريم
2: واحد نجموا كيكا سيرا نجموا نقربوا من بعضهم بعد هذه الاشكاليات الكل راهو اللي المندوبيه تتصرف فيهم للامانه السيده المندوبه حريصه باش تعود الله غالب الوضعيه تظلم لازمين اما باش تذكروا للضرورة. أما الوضعيات مثلا متاع كلام تسويهم نعلموها السيدة المندوبة وتسويهم
1: قديش سقط الأشغال؟
2: والله تو برلمان هي راهي في الدراسات يعني تنجم ما بين أكتوبر ديسمبر نعملوا إعلان طلب العروض خاطر بلوك سانيتير اللي فيها صعب الكبير والمصممين بقى للقاعات نجموا نعملوا ديزينياسيون فيها الأرشيتيك جوست متاع دراسات وكاو نجموا في ديسمبر نخرجوا لابيل دوفر نتاعو
1: نقولوا عام
2: فوالا
1: السنة هذه
2: راهو سي حمزة راهو نحب نقولوا حاجة راهو بالنسبة مقاولين عنا عزوف كبير فما توا عنا ثلاثة ولا أربعة مقاولين هما اللي قاعدين يبداو يدوروا راهو ما نكذبش عليك نعملوا أبل دوفر وزوز وثلاثة ساعات ما نتعدوش نمشوا هذاك الإشكالية علاش ما نعطوش دات لاين معين فما إشكال في النوعية هذه راهو
1: شو حكاية نقصتوا من الباك في الجرو في فرحة حشيد مع ثلاثة فرحة حشيد
2: والله ما عنديش فكرة
1: ما عنديش
2: سي عدنان هو اللي جاوب
1: مش أمور أشغال ولا حاجة
2: لا
1: هذا عن سي عدنان
3: هاي عندي انا سرور السيبر
1: هو ديما في البزر الشمالي
3: لا في البنائات وفي
1: البزر الشمالي
3: البزر الشمالي اللي هو عندنا مدرسة عددية نموذجية كي تحل تلقى المدرسة النموذجية العددية النموذجية
2: النموذجية
3: هي احنا طلع
2: هي
3: صراحة سيدي الشيخ منذ أكثر من أربع خمس سنوات نحكي عليه علاش هذا ينعكس سلبا عليك الصغيرة ثم تلاقي عملوا ونجحوا في النموذجي وبالسجنين وبعد كذا والنقل وكذا ما التحقوش ان شاء الله هذه تلقى محل
2: ان شاء الله ان شاء الله بالنسبة للعددية النموذجية راهو على سينا الاختبار الفني صحيح فيها الديموليسيون تاع البلانشي اما ثم زاد تهيئه نتاع المدرسه خاطر احنا ولينا ناخذوا في اونتيتي كامله ارشيتكتورال ناخذوا القاعات وناخذوا الدرتوار وكل بشده كله مع بعض خاصه البيلوت فهمت هذاك علاش تعطلت الدراسات ما لو مشينا في الريستورون وريفكتوار لكن من بعد زرنا لي فما القاعات والبلوك اللي تنزل يلزمهم يدخلوا في الانتروتيان
1: دونك بروجي
2: لا لا لا مش تسكير قاعات يقريو جست للتهيئة اول سنة
1: يعني باش تعملوا دي ترافو
2: فوالا هي هي, هي هي الكوجينة مسكرة سي حمزة
1: متفاهمين
2: اما قاعات قاعات لا لا لا القاعات
1: باش تدخل اونتروتيان
2: اونتروتيان اونتروتيان اونتروتيان هذاك ديما يبدا بارسيير هلا غالب توا الوزارة ارتأت باش تصلح اون توتاليتي تقول لك انا باش ندخل تولي مؤسسة ريادية يعني للمكونات الكل تبدا اون بونيفورم دونك باش نولي شوية في الانتود تعطل شوية
1: واضح فما حديث على نهج اليونان زاد كيف كيف قول لك الوضعية طايبة
2: نقصنا منها نهج اليونان نقصنا منها هزينا الحي الأندلس وقاعدين يقريو تو في أربع قاعات زاد كيف كيف فيها إكسبرتيز زاد الكل راهم سي حمزة بالنسبة لمؤسستنا التربوية خاصة
1: مشكلتي ديما المواطن يقول لك مشكلته مشكلته يقول لك هي على النهائي
2: فوالا
1: كانت تعمل لي أشغال
2: والمدرسة
1: صح الغلق النهائي
2: ما نغلقوا راهو نغلقوا اولا يا عندنا اعتمادات ولا ناخذوا اعتمادات من الوزاره ايش نقول لك بالنسبه راهي الوزاره بنزار تعاتتها في الاعتمادات وفي الاشغال وفي كل شيء المرتبه الاولى عندنا اللي نطلبوا ناخذوا راهو من الوزاره شفتها تو مثلا تقولي هيك بالوقت صبت فلوس
1: واضح صار اوكي هذه وضعيه بالنسبه للبزار الشمالي
2: بالضبط
1: بالضبط مازن بورقيبه شنو وضعيه؟
2: مازن بورقيبه عندنا
1: صحنون كيف
2: والله تعطلنا شويه في صحيح صحنون راهي صلحنا صحنون واحد ولكن قابلت لنا صحنون فيه وعمي ما نكذبش عليك انا بيدي تعبت فيها برشا خاطر امطار كبيره وتونشيتي كان باش نخرجوا تلامذه في وسط العام راهي مشكله مسؤوليه كبيره توا عملنا الدراسة نتاعها في الصيف وخليناها الكل اون توتاليتي في المقاعات باش ياخذوهم. ديجا عملنا جلسة في الإدارة باش يمشوا يقراوا في صحنون واحد فهمني قريبة ديجا مع بعضها وصحنا ان شاء الله يمكن ابل دوف يخرج في ديسمبر باش تبدا الاشغال بارسيالمون فهمت كيف
1: واضح.
2: اما اون توتاليتي راهي صحنا ان
1: شاء الله ناخذ فيها
2: 3 بلوك بريسك. بالنسبه لمنزل بورقيبه عندنا كما قلت لك ابن سينا منزل بورقيبه عندنا ابن ابي فييف زاد عندنا انكور مدرسة الإعدادية أنكور صارها سيد الويلي وزاد اليوب كي جاء سيد الوزير زاد برمتول على الأشغال متاحة وإن شاء الله لبيانتو باش تبدأ فيها دراسات وتتخدم إن شاء الله.
1: باه دونك هذه الوضعية بالنسبة للمزرعة.
2: وعندنا في تينجا عندنا نهج المدارس تينجا تهيئة شاملة عملناها إن شاء الله زاد عملنا 10 قاعات تهيئة وصيانة وعندنا فيها الساحة تهيئة الساحة كبير الكل وعندنا فيها شبكة كهربائية عندنا المدرسة الابتدائية الزعرور زادة زعرور بتنطلق إن شاء الله بعد العودة المدرسية عندنا بلوك انديبوندوم باش يخذوا القاعات هذوك اللي يقريو وعندنا بلوك في الوسط باش نبنيو لها 9 قاعات ومركب إداري وقاعة تحذيري.
1: واضح. منزل بورقيبة.
2: منزل بورقيبة.
1: منزل
2: بورقيبة وتينجا مع بعض.
1: ماتر.
2: ماتر عنا تو طريقة برقة ماتر قاعدين نخدموا فيه. إن شاء الله مشينا فيه شوط بيعطي صحة حتى المقاول مشكور بدينا نوفمبريت شوية. تو عنا 10 قاعة تم تهيئتهم وعنا بلوك سانيتير جديد عنا تهيئة الساحة من الأمطار. مشكور جدا سيد الوالي اللي قام بزيارة دنيرمو وعاوننا على حكاية ليفاكيوسيون دو لو بليفيال نتاعنا. عندنا بناء قاعة مختصة في حياة ماتر عندنا بناء قاعة عادية في حي الصديقة ماتر وعندنا 19 جار في زادة أونكور 19 جار في كما كان يحكي سيد بكول
3: أنا
2: انتظرنا وإن شاء الله انتظار جاء باهي برشا تعرف عليه سيد بكول خاطر كانت فيها بلوك سانيتير برك تولت تهيئة شاملة
3: إن شاء الله
2: يا لا تهيئة شاملة بضوها وهي تستحق مدرسة عريقة وده سيء ده سيء يعني أخذناها كوزارة التربية يعني اعتمادتها مرصودة طولنا نسينا في الاختبار الفني وتم التعيين المصممين وباش نطلقوا في الدراسات نتاعها نقولوا دراسات ماكسيموم في موا إن شاء الله
1: ونعملوا الدراسات
2: ولا نكملوا الدراسات نحاولوا باش نكملوا وعندنا معهد ماتر زاد في الدراسات زاد كيف عندنا مدرسة ابتدائي قسط البي زاد عندنا فيها 3 قاعات زادة تهيئة شاملة 3 قاعات وفيها مقاعد تحذيري وفيها مركب إداري
3: سي بشير فهد أشغال الجدار نتاع حي النصر
2: مدرسة على نهاية على نهاية بريسك 90% حي النصر
3: يعني ماذا بينا نحل نسل تو ما دمنا في مكتب
2: مات
3: عنا عبد البسط تم غلقها
2: تم غلقها
3: 5 تلامذة حمزة الواقل وخيروهم باش يمشوا
2: فوالا
3: وعندك مدارس أخرى جدول قاعدين
1: عندي تفاعل بخصوص ماتر يقول لك علاش ما نقصش الأشغال في عددية ماتر الاثنين لحد الآن وإلى متى باش
2: سيسي حمزة عندنا كونسلتاسيون انفركتويل غالب عملنا كونسلتاسيون يعني ما نجحتش عملنا استشارة
1: ولكن
2: المزودين المقاولين ما أوفوش بتعهداتهم باش نعاودوا نعملوا
1: لحظة عمل هيك
2: أما موجودة راهي ماتر اثنين
1: دونك ماتر
2: اثنين ماتر موجودة لي ترافو موجودين كونسلتاسيون انفركتويل خرجناها وباش نعاودوا اي نوتر فوا
1: دونك ما لقيتوش مقاول ما ترفوا باش تعاودوا بيل دوفر اخر
2: فوالا
1: واذا ما تمشي تم اغلاق عدديه باستور يقول
2: هذيك باستور راهي بالنسبه للباستور
3: نحب
1: نعرف
3: احنا ثم بلوك لا خاطر ثم بلوك تبنيه السؤال لازم توضحوا عليه هذا العام ولا الوحده علاش ما كانتش الاشغال خاطر ثم مشكله في المدرسه في المبيت نفسه او كيفاش ماهيش واضحه بالنسبه للاهالي وبالنسبه للمقيمات
2: المشتركه بالنسبه للباستور مدرسه العدديه باستور بنينا 7 قاعات ومجموعه صحيه كترونش ما حبيناش هذيك خاطر كان خلوها في الكوري بمفارقه مانيش اولا ما نستغلوش لي غارونتي نتاع المقاول ما تستغلش فهمت يلزمنا نستغلوها استغليناها المبيت الابتدائي ماتر اللي هو سيد تو ديزيني باش نعملوا الاشغال فيه سيد ديزيني فيه تهيئه شامله راهو المبيت ويستحق
3: بنايه قديمه عندها
2: ولكن تو صيف في الدراسات ومن بعد تكمل الباستور راهي معنا هو
3: هذا التوضيح
2: لا لا لا احنا رانا موجودين قاعدين جست هذاك مستغليناه مع المبيت باش تلامذه حتى البنايه في اصلها تستغل ما تقعدش مهجوره بنينا زاد بلوك في سبعه قاعات ومجموعه صحيه يستغل فيها المبيت نكملوا المبيت وان شاء الله باش نرجعوا نكملوها الباسبور بتراش بتراش
1: بالنسبه للسجن
2: سجنين بالنسبة للسجنين عندنا توا مدرسة ابتدائية في أحداث عندنا مدرسة ابتدائية باش نعملوا الأحداث توا في الدراسات ديجا جاء البنك مونديال وعمل معاينة في قطعة
1: الأحداث
2: في المدرسة الإعدادية سجنين واحد واللي باش نلبس ستيك هذيك في أول المدخل هذيك باش تعمل عندنا معهد 15 أكتوبر زاد عندنا في أشغال كبيرة فيها تهيئة الساحة وتهيئة قاعات هذيك باش نبدوهم بعد العودة المدرسية إن شاء الله
1: فلسلعة.
2: إن شاء الله هاي وعنا البرنامج عنا بلاني كيفاش نعملوا أونتري انديبوندونت للصغار وكيفاش نتسكروا على الواحد هذي توا بور لو مومون اللي عنا في سجنين وعنا كف عباد فيها قاعة تحذيري وعنا المدرسة الابتدائية أمادن زادة ومادن اللي تو باش يقراو فيها عندنا ثلاثة قاعات وقاعة تحذير اللي باش يقراو فيها تلامذة تو بيانتو ان شاء الله في العودة المدرسية هذه ان شاء الله.
1: بالنسبة لغزالة
2: غزالة عندنا واد الزيتون عندنا واد الزيتون مدرسة ابتدائية واد الزيتون عندنا تهيئة شاملة وبناء قاعة تحذيري هذه باش تبدا حاضرة ان

0: المدرسة الابتدائية الخطر شعرنا فيها التاهي أو سيانة وفي قاع تحضيري باش تدخل حيز التنفيذ ان شاء الله السنة زادا نعمل لها ريسبسيون. عندنا المدرسة الابتدائية بني عرام في قاع تحضيري وتاهي أو سيانة. عندنا جبل السمان أونكور ديتود مدرسة ابتدائية أونكور ديتود في جبل السمان. وعندنا المدرسة الابتدائية زادا بازينة عندنا فيها مشروع كبير زادا فيها بين قاع تاهي أو سيانة وفيها ملعب رياضي باش تكون مدرسة رياضية غاديكا في جميع.
1: دونك نرجعوا للضيف الشرقي للولايه. دونك زرزونا شنو الوضعيه؟
0: زرزونا عندنا فيها احداث زاده مدرسه ابتدائيه
1: وين؟
0: في رومبوان وين رومبوان هذاك من بعد الكليه وين رومبوان القصب هذاك تكون فما مدرسه غاديكا ولا عدد ان شاء الله باش
1: تولي مدرسه محطه تاع محطه تونس؟
0: لا لا لا من الداخل وانت في دور رومبوان تاع منزل عبد الرحمن. عندنا احداث فيه وباش نبنيو مدرسة اعدادية غادي كزادة
1: تحكي حمت الدروج
0: فوالا
1: وضعية المدرسة الابتدائية حمت الدروج الداخل
0: فوالا
1: وضعية صعبة يا سي بشير روك سانيتير حالة حليلة وضعية المدرسة كل ما تقولش انه فهم مدرسة
0: احنا طوى شفت
1: علاش مصرفتك
0: الحي الجديد نحن نقوله حي جديد باش نبنيو لهم طوى المدرسة نحاولوا من الصغيرة ديك ومن بعد باش نعملوا عنا اكسفونسيون غادي
1: وقتاش قداش
0: يعني ساي يعني السنه بحول الله ساي عملنا لو في توبوغرافيك عملنا لي تيجيو تكنيك لي تيرم دو فيرونس كل ساي وباش نكملوا لي تيجيو تاع ديزا البون
1: دونك فما مدرسه جديده
0: مدرسه جديده
1: وين وين معمل ازرق
0: ومن بعد تولي فوالا
1: دونك شتو كلام تحمد الدروع في المدرسه الجديده
0: يعطيك الصحه
1: هم تدروج هما تهيئوه
0: بالضبط بالضبط تولي
1: قد ياخذ وقت هذا
0: والله سنة إن شاء الله معملين عليها هذيك السنة بحول الله هذيك أكيد على خطر زادة مع زرزونة ما عندهمش ليسيرة وما عندهمش معهد دونك قاعدين نحن نخدم عليها ذوما باش من بعد نعملوا لهم المعهد فهمت كيف
1: هي
0: أولوياتنا هذيك في زرزونة إن شاء الله
1: شو الوضعية الأخرى العيون أمور مريقلة
0: مريقلة عن منزل جميل عنده طول أحداث هذيك قلت لك الحدائق بالنسبة ل عندنا شارع بورقيبة عملنا فيها ترونش باش نزيدوا فيها ترونش ترونش أخرى
1: دي سي أمريكا في منزل جميل
0: عندنا فيه دي ترافو زادة عندنا فيه
1: طيب.
0: عملنا فيها ملعب رياضي عن طريق جامعة بيك هذوكم عملنا سنة تم تهيئة الملعب الرياضي والقاعات عندنا فيه متهيئة وسيانا المعهد وعندنا شارع بورقيبة إن شاء الله زادة في الدراسات زادة بيانتو يخرج لابيل دوفر نتاعها
1: مازال عبد الرحمن مريقلة
0: أمريكا لا منزل عبد الرحمن لبس
1: العادية
0: العادية عنا فيها الشاب العادية اللي دنيير موطوة عنا فيها مقاول عم طيحنا 10 قاعات وعنا مقاول طب شي عمل لنا كلوتور دي بوتو افك دي طول باش نحميو المدرسة من
1: إعادة بناء
0: ما عنا فيها برنامج أحداث بناء مدرسة جديدة
1: وين هزيتوها؟
0: قائمة على في وسط العالية غادي ابن خلدون والمدرسة الابتدائية العالية تم توزيعهم في المعتمد
1: دي سير عالية مريقل؟
0: أمريكا اللي سي العالية عملنا له اكستنسيون مازال باش نزيدو دي اكستنسيون زاد
1: اللي سي الختمين أمريكا
0: أمريكا الختمين أي
2: نحب نسأل على البلديات الجهات والمعتمديات اللي هل هناك تعاون معاكم هل هناك دعم لكم
1: سيرتو في
0: البلديات للأمانة عندنا قاعدين يعاونوا فينا المعتمدين زاد كيف قاعدين السلطات المحليه والجهويه كل قاعده تعاون فينا بصراحه
1: ذكرت البلديات لحظه قبل ما نمشي الفاصل بالله سي بشير هذايا منزل جميل منزل بورقيبه البارح ودخل معنا سفيان بن عزيز النائب المحلي في خصوص مدرسه الفجه معناتها وربطها بالماء صالح للشرب وغيره قال جاو الدخل قال جاو دخلوا البارح مع الوضعيه معناتها صعيبه تنظيف جوده كيف كيف
0: سي حمزة عنا فيها كلوتور جينيرال فجأة تو ديجا عملنا مازلنا كملنا لابروباسيون مع البيرو دو كونترول باش نلانسو لابيل دوفر نتاعها عنا بلوك سانيتير جديد في الفجأة مازلنا كملنا
1: يعني قال لك صحيح بلوك سانيتير كان مش مربوط بالماء
0: صحيح بط سي حمزة عنا مؤسسة صغرى جاو عملنا لهم بركة مشيت انا فيديو عملنا لهم لانستالاسيون والربطان وان شاء الله بركة احنا ماذا بينا يعودوا يوصلوا لهم الماء غاديك ويبدا ديما متواجد المهم يبدا عندهم الماء امر ربطان راهو صار
2: سي حمزة بربي نعتذر سي عدنان خاطر هو اتصل بها حتى اخيره باش ناخذوه باش ناخذوه
1: سي عدنان احنا معنا في البلاتو هو في البلاتو ما احنا بالعكس باش ناخذوه نكمل الاشغال باش نمشي للتدريس لحظات بعد الفاصل لازم توصي معكم في لازم مرحبا بالجميع
0: لازم

0: بلاش غرامك نجم نتبع وتوصل بيه بعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
1: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها وحيرت من نبدا.
0: اللي يقصد دار كبيره، معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده بضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادر تحل سنتر وتخرج عروسه. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: ولد ما نسمعني، عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجوده، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجم الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل ولدي يحب يشوفه صغيرا ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لوديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف، لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 230 58 441 534. لوديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوش على الموبيل اللي تواتيك، موبل بارهولي يسهل عليك ويوفر لك صورد السيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البارهولي حفر سيفك وعمر دارك على كيفك بصورد يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل بارهولي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل بارهولي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، ألف لايل 28 28 280.
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيت وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزولة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: كرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس يوفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهاده منظمه ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، اجا بحثنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت.
9: ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. لا اطلبنا على 72 435 403 والا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
10: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف لجسمين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
11: امشي وانت مطمئن، الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترفعكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس دوني. انفو لاين 98 118 232 وإلى كلمونا على 98 118 231.

0: لازم على
1: اوكسجين
0: افال
1: بس لما معكم بالنسبه لازم مرحبا بالجميع نحكي على العوده للمدرسه كيفاش باش تكون بعد شوي ناخذ السيد عدنان بن سالم مدير مرحله اعداديه التعليم الثانوي مندوبيه التربيه في بنزرت حاضر بحث لنا توا سي باشي بوعزيزي رئيس مصلحه البنايات في مندوبيه بنزرت ونسال الكل على البنايات بالطبيعه وعلى ولايه بنزرت كيف الوضع معنا دوره تقريبا على بنزرت المدينه الشماليه والجنوبيه وزرزونه وحكينا زاده بنزرت الكبرى وحكينا على بنزرت الغربيه نحكي على بنزرت الشرقيه ووصلنا تقريبا بقات لنا غالملح بقات لنا يعني راس جبل الغالملح الافراف العاليه وحكينا على العاليه بلوتو وتيك شو وضعيه سي بشير غادي اعطيني راس جبل شنو وضعيه
2: بالنسبه لراس جبل عندنا توا معهد محضر للعلمين بدينا فيه 8 قاعات للتدريس ودخلوا حيستنفذوا ويقريوا فيهم عندنا المدرسة الإعدادية
1: رفضة يعني بمعش أنا فيه أشغال؟
2: مزال فيه دي ترانش مزال فيه ترانش وعندنا المدرسة الإعدادية رفضة عندنا فيها 3 قاعات للتدريس وعملنا جدار ارتكاز وتهيئة وصيانة أنكور قاعد أنكور عندنا معهد أسامة شقرون زاد كيف عنا في دي ترافو لله محمد رسول الله هذا اللي عنا تو بور لو مومون
1: راس جبل بالنسبة لغالملح
2: غار الملح عنا المدرسة الإعدادية غار الملح عنا فيها تهيئة وصيانة
1: واضح بالنسبة لرفراف
2: الرفراف هذيك تو اللي عنا فيها المدرسة الإعدادية عنا فيها تهيئة وصيانة وبناء 3 قاعات للتدريس
1: بالنسبة لأوتيك
2: أوتيك عنا تو المدرسة الابتدائية الزوية زوية عنا فيها بناء سياج ومجموعة صحية وعنا المدرسة الإعدادية زداء الإعدادية أوتيك عنا فيها أنترتيا قاعدين نخدموا فيه تو متاع باش نبرمجوا على البلوك سانيتير نتاعو وعنا المعهد في اكسبرتيز وقاعدين نشوفوا على قطعة أرض باش نبنيو معهد جديد
1: مازلتوا ما لقيتوش؟
2: مازلنا ما لقيناش
1: سي فرجاني طليبة يقول سي سامي الدريدي بلوتو سي فرجاني متقلق من الوضعية بصفة عامة في المدارس وضعية الإهمال سي سامي الدريدي على الباج نتاعنا الأوفيسيال يقول مدرسة سيدي عثمان وتيك ما فما حتى تدخل لتجهيزات لا بناء سور لا حملة نظافة من البلدية وكأنها ليست موجودة
2: بالنسبة للمدرسة الابتدائية سيدي عثمان هي مدرسة تم تهيئتها وصيانتها عندها حكاية 5 ans جميع القاعات تمت صيانتهم الكلوتور صحيح مازلت فان بارتي مازال ما تعملش
1: ممكن تجهيزات حسب يقول
2: فوالا تجهيزات
1: لا سور لا تجهيزات
2: تعتبر المندوبية مشكورة السيدة المندوبة حارصة حرص شديد على التجهيزات مع الوزارة وقاعدة تجهز فيهم تو المدارس كل بريسك قاعدة وتو نزيد نشوفوها هذه كانت تسحق تجهيزات نبعثوا لها تجهيزات
1: سيدي عثمان أهم حاجة سي بشير اللي لاحظته في جل المدارس تقريبا يعني يقول لك كانوا البلدية غايبة ماهيش موجودة كي تكلم بلدية تقول لك أنا باش نتحركوا تو ما فهمتش اسكو الكالندري شارجي عند البلديات باش تحركوا عينتها في سيدي عثمان خليك مالك سي بشير عينتها في سيدي عثمان تو اترافير سي سامي دريدي واتن البارح سي سفيان بن عزيز النائب يقول لنا في منزل البرقيبة كيف نفس الشيء بالنسبة للفجة والجويودة ما فماش وكأنه ما فماش البلدية واحدة دخلت فيها واحدة تقول راهي خارج المخطط البلدي جملة يبدو لي بالفجة جو كخوا كان مانيش غلط ماهيش الجويودة كيف يصير التنسيق بين مندوبية التربية والبلديات باش تحضروا المدارس
2: والله بالنسبة عملنا عودة جلسة على العودة المدرسية في الولاية عند توا اكثر في اواخر اوت وحضروا معنا السيد المعتمدين والسيد الكتب المكلفين بتسيير البلديات وكلهم معنا حاضرين معنا برئاسه السيد الوالي مشكور وقالوا وكلهم يعني باش يتبعوا تو ديجا عندنا احنا شكون اللي قاعد ينظف في المدارس والمعاهد
1: تنظيف عندكم انتم في الفرق ولا الكل عنده مو مبارك
2: كيف
1: انتم عندكم ناس تدخل في التنظيف كما دوبي تربي كل شيء عند البلديه
2: احنا ندخلوا ننظفوا خاصه اللي عندنا فيهم دي شونتيي فهمت اما مثلا انك العشب الطفيليه ولا التنظيف
1: بلديه
2: قاعدين ينظفوا
1: اما يجي بدون فهم مشكل في السونس هذايا يا اللي يمشوا بالرتار يا ما دارش
3: انا حضرت في بعض الاجتماعات في مجالس محليه وبحضور مكونات المجتمع المدني والمجلس المحلي وتعهد الكل باش يدخلوا البلديات باش يعاونوا المؤسسات التربويه
1: علي قصرنا على التعهد وقفنا غادي بالي عملية
3: هذا كل موجود وعندي محضر جلسات تنجم نبدا كبير حمزه
2: لا فالأمانة فما اللي قاعد ينظف راهو، فما اللي قاعد ينظف في المؤسسة التربوية يكون شوية يزيد يقدم شوية للعودة المدرسية، يقول لك مثلا افون دو دو جور ولا تروا جور
0: نعمل تنظيف
2: فوالا، ينجم راهو يكون كيف فما حكاية نتاع تنظيف، يقول لك نعمل تنظيف باش من بعد ما يرجعش الحشيش ولا حاجة، فهمت؟ أما عندهم كل برامج للتنظيف، فهمت؟ ونتصلوا راهو بيهم ديما ولا مع الكل الكتاب العامين المكلفين بتشغيل البلدية، تصل بهم سيد المندوبة وتنصل بهم.
0: كنا ندهنوا لحيوتي بشير، كنا ندهنوا المادات، كنا نحضروه فعلي شهذاق على وزارة الروكة في 15 اكتوبر سي عامل هادي. بل انا نثبت
2: الأمانة
0: العودة المدرسية راهي فرحة، العودة المدرسية سامحني سي بشير راهي فرحة.
2: اي صحيح
0: باش تقول البلدية مضغوطة مضغوطة اوكي ما فماش اهم العودة المدرسية اليوم كي تقول لي راني مضغوط صراحة، معناتها الحدث اليوم في تونس خمسة ايام الجايين هو العودة المدرسية.
3: كنت تجند يا
0: صغير كانت مدارس كيما احنا نسيو دبش جديد وحوايج جدد ولبسة جديدة، مدارس زادت تتبيض كاسات المادات تتبيض بدات تتعاود تتقادى
3: الواجهات يا راعي المدارس
0: الواجهات اليوم شو حالة هكاكا عودة تبكي عملاول الليسي كيما جن فيه وما ادراك وانت عملاول اللطن ندهلوا باب الإدارة ونخليه باب التلام ذاكيك مشقق وقريب يطيح. سي بشير انت تعرف وضعية اللي سجن فيه اليوم او جاب ربي قال عندي اشغال معناتها يعني في الاخر يعني ظهر خدمة مبلفتة متاع عودة مزروبة
3: نصيحة
0: باب الإدارة دهنيه للأساتذة المدير وتلام ذا في السجن فيه داخلين من بين سبشي
3: انا مش متكلم فما فما جمعية وسي بشير يعرف هذا تبيض وتدهن وتعاون وتهتم بالتقليم ويعرف سي بشير يا جمعية
0: نقطة أخرى سي بشير فما نقطة أخرى اليوم يا أخي علاش المطالب اللي يجيوكم من عند شركات تحب تتدخل في المدارس يتم رفضها في أغلب الحالات وفما وضعية تتقبل الوضعية اللي شنو اللي كريتير بالضبط تتقبل اليوم خلونا نفهم النقطة هذه
2: صراحة
0: سمحني علاش ذكرتك خاطر فما برشا ناس كلموني قالوا لي راهو الشركات حابة تتدخل ومندوبيات التو ما جاوبتهمش وآخرهم كانت مداخلة تحية ليها النائب سيرين بوصندل وتتذكر أنت من المدرسة نتاع مز عبد الرحمن اللي حابة تتدخل فيها خواص نعطوهم مش نعطوهم ما جاوبتوهمش كمندوبية شنو اللي كريتير اليوم يخليكم ولا ما تجاوبوش خواص تحب تعاونكم
2: في حمزة احنا بالنسبة لنا جميع المكونات المجتمع المدني ولا جمعيات اللي سوب دوموند عنا في المندوبية رانا نجاوبوه في 24 نبعثوا للديوان ديوان وزير التربية عندنا شكون مكلف في المندوبية خاص بالحكاية هذي يبعش أي مطلب يجي مثلا
0: خاطر شوف مثلا مدرسة
2: العسير
0: تدخل فيها بسلسلة خاصة عودتها محلها كي شوفنا نفس الدموع
3: ماتر ماتر سي
0: ماتر
3: ماتر ماتر ماتر جميل هالطول
0: راهو العالم حكيو على العالية كان عبد الرحمن متوفر تدخل معانا العالية بيدا كيما تمت الموافقة مثلا في جميل على العزيب العالية فيها دوموند خواص والتوقع ولعنا إجابة مازال عبد الرحمن فيها دوموند خواص وما عندهش إجابة
2: بالعكس احنا يعاوننا
0: اكزاكتومون
2: سي حمزة يعاوننا راهو مجتمع مدني ونفرحوا بيه راهو بالعكس
0: بكش يكون عنده شروط خاصة العباد ما تقدرش
2: يجينا مطلب نبعثوا للوزارة يرجعونا بالرفض ولا بال ولا بريبار كل عمر ما سمعت انا بالرفض كان بالإجابة بالإجابة بالعكس نحن
3: نعاون
2: حبيه عنا توزد جمعية في سجنين في مصدر قاعدة تدهن واحد وعاونتنا برشا المدرسة برشا حين نصر بيك نظفها نظف المدرسة وعاوننا بيك بالعكس انت كي تدخل مدرسة حتى كي يجيب استلدون يعطي
0: شروط خاصة
2: ما عناش حتى شروط خاصة عنا ريسبونسابل ليه بالجمعيات ياخذ المطالب ويعطي مدير التربية وبعد ناخذ الوقت
0: سي عدن سعدان بسالم حاضر معنا سي بشير اقعد معايا خاطر يبدو لي فما التليفونات يحبوا يتفاعلوا معك دونك مرحبا بهم الناس الكل سي عدن بسالم مدير مرحلة إعدادية والتعليم الثانوي بمندوبية التربية بمنزارة حاضر معنا ناخذوا معك أكثر تفاعل أولاد بخصوص العودة المدرسية كيفاش باش تكون سي عدنان مساء النور مرحبا بك سي عدنان مساء النور مرحبا بك شنو أحوالك
4: مرحبا بك معك خالد الغربي من مكتب المثلي
0: لا لا لحظة بركة اقعد معي سي خالد تو نتفاعلوا معك اقعد معي قلت المداخلات بالطبيعة باش ناخذوهم نتاع الناس اللي يحبوا يتفاعلوا معنا فقط سي عدنان بسالم مدير مرحلة إعدادية وتعليم الثانوي بمندوبية التربية ماذا بينا هو ساعد التحق بنا خلينا نكمل مع المسؤولين في المندوبية وبعد ناخذوا التليفونات نتاع المواطنين كان قاعد لنا وقت دونك تقريبا هذه الدورة اللي عندنا سي بشير تقريبا هذه الدورة اللي عندنا في الولاية الكل نتاع الأشغال نجمو نقولوا حجم كبير نتاع أشغال قاعد صاير في اللحظات هذه
5: للأمانة
2: مشكورة سيدة المندوبة وجميع الإطار التربوي في مندوبية بنزرت. سنة عن كمية هائلة من الأشغال وعن في جميع المعتمديات عن أشغال في
0: تقريبا 14 معتمدية
2: فوالا في
0: 14 معتمدية فيها أشغال
2: وهك تشوف ديجا حتى الوزارة عن شكون يعمل لنا في المرافقة جمعة كاملة بريسك فهمتي خاصة على العودة وكذا فهمتي برشا ترافو وراي بنزرت تستحق هذا ومازالت متواصلة راه قد ما نخدموا راه
0: وشو مازلنا انت كانت تشوف التفاعل
2: مازلنا برشا وراه نحن ايكيب زاد صغيرة وكنا عندنا اشكاليات في اللجنة الفنية والحمد لله تفضلت الاشكاليات ولا عندنا لجنة فنية قارة في المندوبية ونعملوا في زوز جلسات برسك بارسومين اللي هذا اللي عاوننا برشا في الاشغال وعندنا دعم كبير من الوزارة وسيد المندوبة حارصة حرص كبير على انجاز جميع المشاريع وحتى المؤسسات التربوية هذه اللي قاعدة تولق ديما نلقاو فيها الحل باش ما نلقاوش حتى اشكال في حتى مؤسسة تربوية
0: كي تسمع عبد المدرسة تسمع كان أشغال عمل هاتي وقت ما يحكي كان أشغال وضعية مدارسهم بصفة عامة
2: هم يقولهم طول سي حمزة يحبوا راهو مدرسة ريالي يحبوا قاعات جديدة يحبوا يحبوا نظافة يحبوا حاجة لي حتى شفت انت معهد الجنين الناس كل باش تولي تمشي له طول
0: سي عمين بن سالم تحق بينا وزير مدرسة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي مندوبية التربية ببنزرت سي عمين مساء النور مرحبا بك
5: مرحبا بك سي حمزة مرحبا بسي رادي الدكتوري اللي نعتبره شخصيا أحد أعلام الإعلام التونسي مرحبا بالحضور اللي معك في البلاتو ومرحبا أيضا بكافة مستمعي إذاعة قصيرة مثلا
0: شكرا سي عدنان مهم برشا في المادة المدرسية باش نحكيو على العودة كيفاش باش تكون قداش الأرقام قداش تلامذتنا سادتنا وغيره وغيره لكن للأسف ولينا في العوام الأخرى بركة نحكيو كان على البنية التحتية وعلى ذلك حتى مع سي بشير بازيز خلينا برشا وقت في الحديث على البنية التحتية اليوم ظهالي ولا يهم الكلمية
5: أكثر في حمزة حتى كان باش نقاطعك لكن الكلام سي بشير بازيز حول البنية التحتية فنحن حتى ولو الوقت المتبقي وقت قصير
0: ميسالش
5: على الوقت هو كوزارة التربية كدولة تونسية الحياة البشرية وسلامة الإنسان راهو خط أحمر
0: بيان سور
5: يزمنا هذا الكل اللي كنا نتهموا فيه وقت اللي نحسوا في أي لحظة من اللحظات إنه جسد الإنسان سواء كان تلميذ سواء كان حياة الإنسان باستعامة تلميذ مربي عامل زائر للمؤسسة التربوية أصبحت مهددة فإن بعد إجراء اختبار أول فني أول ثم ثاني ثم ثالث يأخذ القرار بالإغلاق مش على سبيل الرفاهة لا للضرورة القصوى وأظن أن السنوات الأخيرة اللي مرينا بها أغلقنا العديد من المدارس والنتيجة على الإغلاق بتاعها التدخل كان متميز والناس تشهد
0: الرفاهة
5: نذكر حي البساتين كيفاش كانت وكيفاش ولات بعد إغلاقها نذكر بوزيري كيفاش كانت وكيفاش ولات بعد إغلاقها يذكر حي الأندلس كيفاش كانت وكيفاش ولات بعد إغلاقها المدرسة الابتدائية جاتنا باجو الحبيب الغربي اللي باش نسموها في ظرف شهر أو شهرين باش تكون درة من الدرر على مستوى تنبية منزل جميل الحبيب الحداد شارع بورقيبة يعني ماذا بينا
0: المجتمع
5: رغم ما ننظروش إلى الكاس في جانب الفارق لا راه تم إنجازات كبيرة قاعدة تقوم بها من دولية التربية ببنزرت من خلال التدخل في أغلب المؤسسات التربوية تحت إشراف مركزي تحت إشراف وزارة التربية.
0: صحيح هو اليوم ولا المطلب تقريبا لا فهمك سي بشير فهمك سي عدنان سامحني ما قلتك بالعكس هو المواطن اليوم والولي اليوم ولات كلها تسعى باش انه المدارس يقول لك تدخل في الاصلاح خاطر نعرفوا باش تخرج في الاخر حاجه مزيانه وتخرج انفراستركتور مزيانه باش ولدي يقرا مرتاح تقعد بعد شويه معاناه عندك انت ظهر لي كيفاش ويش تبعث هذا ويش تبعث هذا كيفاش نقل هذا
5: بشكل اخوي راهي مؤسساتنا التربويه هذه خصوصيه ولايه بنزرت المناخ بتاعها التقادم البنيه التحتيه للمدارس
0: للاسف
5: راهو يقول انه نهج المدارس اللي هي بجوار اكسجين اتان مبني عام 1884 يعني عمرها تجاوز 150 سنه امر راه ماهوش سهل المدرسه الابتدائيه شارع برقيبه راس جبل بناها مبني 1886 يعني عمرها قارب ل 150 سنه يعني مش سهل هذه خصوصيه منظرك الناس يقول لك نتعاون مع بعضنا نبدو يد العون لبعضنا وكما قلت رأي السنوات الأخيرة وانتوما أكبر شاهد على العصة في هذا الجانب مندوبية التربية ووزارة قاعدة تبدأ في مجهود كبير بالشراكة مع وزارة التربية وسلطة الإشراف من أجل أن نصرف ما يمكن إصلاحه داخل مؤسسات التربوية شرط وحيد وطلب وحيد يا المستمعين الكرام، كل ولي راه يغير على ولده وكل ولي يغير على المدرسه بتاعه، لكن التضحيه اذا باش نضحيوا عام وعامين ونسكروا المدرسه ونعاودوا من بعد نصرفوها بالشكل اللي يخليها تكون متميزه شويه صبر تصبروا علينا وان شاء الله مثلا كان خير على مستوى منظوميه التربيه
0: نزرعوا على التحكيم. سعاده شو عن ارقام كيفاش تكون العوده المدرسيه ما تحب تقسم عدديه ثانويه؟ اعطيني المفيد كيفاش بتقسم وشو الارقام اللي عندك.
5: نبدأ بالمرحلة الابتدائية أولا.
0: إيه؟
5: بالنسبة للمرحلة الابتدائية عنا منذ توا 3 سنوات تناقص على مستوى عدد التلاميذ. كان مثال بسيط، بس بالنسبة للسنة الدراسية الفارقة عنا 53,000 تلميذ، بالنسبة للسنة الدراسية الحالية 51,000 تلميذ، بنقص ما يقارب على 2,000 تلميذ. وهذا لم ينعكس على الأقسام، لا. بالنسبة لوزارة التربية التمشي بتاعها كان واضح انه نستغل هذا النقص من اجل توفير الرفاه لاي متمدرس، نقصنا من الضغط على الفصول من اجل انه نوصل لمرحله لا اعتبرها نموذجيه، ولكن في النهايه نحاول نوصلها في لحظه من اللحظات انه القسم بيعود يكون 35 و40 تلميذ، نوصل الى اقسام فيها 25 تلميذ، وهذا يساعد المدرس على اداء مهمته على احسن وجه، ويساعد ايضا التلميذ على التمدرس في افضل الظروف. هذا بالنسبه للمرحله الابتدائيه. ايضا عندنا مضاعفة عدد افواج التحضيري، يعني المرحلة ما قبل التمدرس، الفترة العمرية من 5 إلى 6 سنوات، اثناء اضفنا بتوصية من وزارة التربية 19 فوج، كانوا عندنا 115 فوج تحضيري، بالنسبة لهذه السنة الدراسية باش نفتحها 134 فوج تحضيري، وتوجه وزارة التربية كان واضحا التركيز على المناطق الريفية، لأنه من حق التلميذ التونسي من أعلى نقطة في شمال البلاد التونسية إلى أقصى نقطة في الجنوب التونسي أن نوفر له مدرسة ولازم نوفر له حق التمدرس حتى ولو كان في سن 5 أو 6 سنوات، ولهذا قلت زيادة ب 19 فصل من ضمنها إضافة فصل تحضيري في كاف عباس، إضافة فصل تحضيري في الخاتشة، إضافة فصل تحضيري في ابن عران، كما قلت هو التوجه إلى المناطق الريفية باش نحاول قدر الإمكان وقدر المستطاع نظم المساواة بين جميع أبنائنا التلاميذ سواء كانوا في منطقة حضرية أو في منطقة ريفية.
0: عندك تفاعل عمل هادي في المرحلة الابتدائية؟
3: كمتابعين وكعلميين رانا نثمنوا المجهود اللي تعمل فيه المندوبية، وإحنا كذا أنا نحب نسألك سؤال، ما جدوى بعض مدارس ابتدائية اللي نلقاو فيها 5 و15 تلميذ وكذا، ثم هل عدد المربين الأساتذة على مستوى المرحلة الإعدادية والابتدائي والثانوي موجودين، وهل العدد ولا هناك نقص؟
0: في جبهة سؤالين، فما مدارس فيها 5 و15 تلميذ؟
3: فما مثال عبد الباسط
5: راهو تونس منذ عهد الاستقلال وما زلنا مواطنين في هذا النهج، ضمان حق التمدرس بالنسبة لأي تلميذ تونسي مهما كان النقطة اللي ينتمي لها. عندنا هنا مدارس 10 و15 تلميذ، لكن حق التلميذ على
0: دولة اقرب لي شوية للميكرو مانيش نسمع فيك بكدا سعدنا
5: على هذه النقطة
0: سعدنا اقرب لي أكثر الميكرو مانيش نسمع فيك منيح.
5: تفضل. إيه نعم، عندنا بعض المدارس اللي فيها عدد منخفض مثل 20 و25، لكن كما قلت التونسي في بلد يضمن حق التمدرس بالنسبة لكل تونسي مهما كان النقطة اللي ينتمي لها، مهما كان البعد المسافة، وحتى ولو كان عنا 10 و15 و20 تلميذ، من حق التلميذ هذا في المنطقة هذه أنه نوفروا له إطار التدريس. وإجابة على السؤال في هذه، جميع الإطار البيداغوجي متوفر الحمد لله، كان دعم كبير من وزارة التربية على مستوى إطار الموارد البشرية بالنسبة للمرحلة الابتدائية أو الموارد البشرية بالنسبة
0: للمرحلة الثانية. بكم قداش عندنا في الإعدادي؟
5: في الإعدادي مقارنة بالمرحلة الابتدائية إذا كان تم انخفاض في الإعدادي في الابتدائي عندنا ارتفاع على مستوى المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. بالنسبة للمرحلة الإعدادية عندنا زيادة بما يقارب 2500، السنة الدراسية الفارقة كانوا عندنا 27,800 تلميذ، السنة الدراسية الحالية اللي باش يتم افتتاحها إن شاء الله في 15 سبتمبر 30,395 تلميذ بما يقارب 2500، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية السنة الدراسية الفارقة كان عندنا 28,122 تلميذ، السنة هذه 30,046 تلميذ، ما مجموعه على مستوى المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي 60,441
6: التلميذ، وهذا بطبيعه الحال كان عنده انعكاس على زياده الفصول. اصبح لدينا بالنسبه لهذه السنه 1834 فصل بالتفصيل على مستوى المرحله الاعداديه 899 فصل، وبالنسبه للمرحله الثانويه 935 فصل.
7: واضح سي عدنان، فما اضافه في الاعداد التقني؟ فما اضافه مدارس الاعداديه التقنيه؟
6: احنا بالنسبه للمدارس الاعداديه التقنيه عنا اربع مدارس، اللي هي المدرسه الاعداديه التقنيه ماطر، المدرسه الاعداديه منزل بورديبه التقنيه، المدرسه الاعداديه التقنيه بنزر، والمدرسه الاعداديه التقنيه منزل جميل. تم اقبال كبير عليها صراحه مقارنه بالسنوات الدراسيه الفارقه، وهذا يحتضر منا توفير الاطار التربوي اللازم من اجل ضمان تمدرس جيد لتلاميذ هذه المدارس التقنيه الاربعه.
0: بالنسبة للبكالوريا تقريبا في كل معهد الأمور منظمة، وإلا فما تغييرات صارت؟ فما كلام على أنه مثلا فرحة حشدنا حين منه شعبة الأداب، صحيح ولا ذلك لما ذاسي عدن؟
6: لا لا لا لا ما هو صحيح سيدي الكريم،
0: مهم برشا خطر من الكلام اللي قاعد يدور.
6: الكلام اللي قاعد يدور هو السبب بتاعه الإنجاز الحدث،
0: شمعنا
6: يعني نعتبره إنجاز كبير برشا، اللي هو معهد الأداب، واللي شرفنا اليوم بزيارة السيد وزير التربية لهذا المعلم اللي أخيرا أعطى لمعتمدية بنزرت الجنوبية حق حاربت عليه منذ سنوات، وهو أن يكون لها حق كغيرها من معتمديات ولاية بنزرت، بل نقول أكثر كغيرها من معتمديات الجمهورية التونسية، أنه معتمدية بنزرت الجنوبية يكون عندها معهد خاص بها. احنا كي نعملوا عملية حسابية بسيطة في حمزة، احنا الدخلة بتاعنا باش تكون ب 350 جنيه، هذا على مستوى السنة الأولى في معهد الجبل. يقول 350 تلميذ، زيدوا على 350 في السنة الثانية والثالثة والرابعة، يعني عندنا 1500 تلميذ يتنقلوا من بنزرت الجنوبية باش يقراوا في معهد تحديد ثامن، ويقراوا في معهد بشحامبة، ويقراوا في معهد فرحات حشاد.
0: اوكي واضح.
6: بطبيعة الحال كي عملنا النواة هذية تاع السنة الأولى في معهد الجلاء، النقص هذا برشا ناس ماتوا بالغلط.
0: واضح، دونك البكالوريا الآداب موجودة في معهد فرحات حشاد كالعادة.
6: أي لا لا لا كل شيء
0: واضح.
6: الله ما حتى
0: اشكاليه
6: بهذا الجانب.
0: واضح. حكيت مع عامل هادي بخصوص الاساتذه موجودين، قلت له الامور واضحه وكذلك باركونتر نحكيو على الاطار شبط بيجي نقول الاطار الاداري بالنسبه للمعاهد بصفه عامه والمدارس اليوم، بيان ولا بلاغ وسورتو بيان نقول نتاع الجامعه العامه اليوم، ما نعرفش سي عاد ريتو ولا لا، اكيد راك ريتو، يحكي على نقص فادح في الموارد البشريه في ظل ضعف الانتدابات، عدم تعويض المحالين على شرف المهنه، تزايد الضغوطات المهنيه على العاملين بمختلف الأسلاك التربوية وما يرافقه من تدور في ظروف العمل.
6: احنا سوا بالنسبة نحكي على بنزرت على الأقل.
0: طيب بنزرت.
6: ولاية بنزرت جميع مؤسساتنا التربوية، أعني بذلك المدارس الإعدادية والمعاهد، تتوفر على الإطار التربوي اللازم. إذا تم نقص
0: قايمين كل شيء موجود.
6: هذه معناها سوا باش نقول إذا تم نقص راهو في قطاع القايمين
0: أكيد. إيه؟
6: وهو نقص نعاني منه منذ سنوات.
0: ما فماش قرار انتدابات معناتها بالنسبه لصوت الاشراف؟
6: هذه تابعه للمركزيه بطبيعه الحال، بالتواصل مع وزاره التربيه نحاول قدر الامكان وقدر المستطاع نسدوا اغلب الشغورات اللي موجوده، مع العلم هنا ماذا بيا نستغل الفرصه باش نعمل تحيه خالصه لكافه اسباب موظفي التربيه بجميع انواعهم في معاهدنا في اعداديتنا، من عملاء من اداريين من قيمين من اساتذه من معلمين، الجميع صدقا نقولها وعن تجربه اقول هذا الكلام، قاعد نبذل في مجهود مضاعف من اجل الارتقاء في المدرسه التونسيه رغم النقائص اللي موجوده فيها، وفيما تحدث من وزاره التربيه تحاول قدر الامكان وقدر المستطاع تلافي هذه النقائص.
0: واضح. قد معي ساعدنا لحظات بعد الفاصل باش نختموا معكم موعدنا لليوم باللازم.

0: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. مينيكيز مش كالروضة، مينيكيز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. مينيكيز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.

الكلام بفيرتي. هذا الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لأن الشي يجري في الدم والناس معها تنسى دعم. هي شدة عندك معك يتعدى العمر، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل حكاية غرام. حاول كنت تقرأ مصر وتفهم المعنى.

0: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده انت من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلر ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع انت الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم الكتروميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266

0: لازم على
1: اكسجين افان. شوفوا معكم موعدنا لليوم لازم خفينا شويه وقتنا فيه لانه مهم برشا نحكيوا العوده المدرسيه في بنزرت. عندنا 14 معتمديه، عندنا برشا من مؤسسات تربويه باش نحكيوا فيها على ذاك. بعدين بطبيعه عامل هادي البكوري معنا سي بشير بوعزيزي رئيس مصلحه البنات في المندوبيه التربيه، وسي عدنان بالسلم عبر الهاتف ومدير المرحله الاعداديه والتعليم الثانوي المندوبيه الجهويه التربيه ببنزرت. شفنا بيان الجامعه العامه زاد كيف العوده المدرسيه اللي تحدث فيها على تواصل تدهور المنظومه التربويه، تراكم الصعوبات داخل المؤسسات التربويه، حكيت على النقص الفادح في الموارد البشريه في ظل ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنه، حكيت على تواصل تغييبهم واقصائهم عن حركه النقل وتفرد الوزاره بها تسبب في عدد كبير من الاشكاليات، ارتجال وغياب سلاح تربوي حقيقي، استمرار التعامل مع عدد من الوضعيات المهنيه والانسانيه وخاصه الصحيه والاجتماعيه بمنطق اداري لا يراعي خصوصيتها ولا يحفظ كرامه العاملين. مجموعه من نقاط حكيت عليها الجامعه العامه ان شاء الله تعدى السنه الدراسيه وموافي احسن الظروف عمل هادي. هذا اللي نجم نقولوه. ساعدني بشرط معك بتاتر كان عندك اضافه سينو عمل هادي باش يتفاعل معك. تفضل
2: ساعدني لو تسمح بالجاز اعطينا فكره على المبيتات، وانت كنت تحكي على تلامذه وابناء الريف وعندهم قيمتهم وكذا واهتمام بهم، ماذا بينا تعطينا فكره على المبيتات اللي موجوده في ولايه بنزرت.
3: المبيتات عددها 16 على مستوى ولاية بنزرت، وحظيت بعناية كبيرة من قبل سلطة الإشراف وعن ذلك وزارة التربية، من ضمنها التدخل الأخير اللي قام به سيد وزير التربية في مبيت معهد غزالة، إنه لهنا ممكن باش نعرج ونفتح ظهرين. سيد وزير التربية زار بنزرت
1: جست سيادتك تقرب لي أكثر التليفون.
3: أي قلت لك السيد وزير التربية في ظرف شهر ونيف زار بنزرت مرتين. دليل على العناية الكبيرة بالبنية التحتية على مستوى مندوبية التربية ببنزرت. وعمل زيارة لمؤسساتنا التربوية المحدثة اللي هي المدرسة الابتدائية شلاغمية واللي اسمها الخوارزمي، المدرسة الابتدائية واد الرومين واللي اسمها الحدايا، ومعهد الجلاء. واليوم في إطار الحلف على هذه الإحداثات عاود زيارة أخرى زار فيها جميع فضاءات معهد الجلاء من أجل الإشراف الميداني على مدى جهودية هذا المعهد، واللي نجم نبشر به أنه إن شاء الله المعهد يوم 15 أكتوبر يكون مفتوح بالنسبة لأهالي معتمدية بنزرت الجنوبية باش يحتضن التمد المدرسة الإعدادية المصيدة والمدرسة الإعدادية الجلاء وعددهم 350 تلميذ تقريبا. نعود نرجع للمبيتات كما قلت في الزيارة الأولى اللي قام بها السيد وزير التربية منذ شهر ونيف، أدى زيارة إلى معهد غزالة وتحت إشرافه وبدعم كامل توجه بتوجيهاته للسيدة المندوبة على أساس انطلاق أشغال صيانة مبيت معهد غزالة على مستوى الدهن على مستوى الأبواب إلى آخره، وإن شاء الله بشرط أشغال في أقرب أجال. ايضا شكر كبير لمديري مؤسستنا التربويه اللي تحتضن المبيتات لانهم قايمين مجهود كبير خلال عطله الصيف، ولهذا احنا ما نقولوش عوده مدرسيه بل نقول المرور الى السنه الدراسيه المقبله، لانه ما ارتحناش. ناكد لكم لا مديري مدارس لا مديري معاهد لا مديري اعداديات لا مندوبيه تمتعوا بيوم راحه. مررنا مباشره بعد انتهاء الامتحانات الوطنيه الى التحضير للسنه الديراسيه 2026-2027، وضافرت الجهود من قبل الجميع من أجل أنه هذه العودة تكون عودة مرضية وطيبة بالنسبة لإدارة التربية وبالنسبة للتلامذة وبالنسبة للأولياء. وكما قلت بالنسبة لمبيتاتنا حاضرة وجاهزة من أجل احتضان التلامذة المقيمين. عندنا المبيت في معهد سجنان، عندنا مبيت معهد جبل السمان، عندنا مبيت معهد بازينة، عندنا مبيت المدرسة الإعدادية ببلاكات، معهد غزالة، مبيت معهد ماطر، مبيت معهد ابن سينا، منزل بورقيبة، وعندنا بقية المدارس اللي تحتضن مبيتات نجم نقولوا نصف إقامة توفر الأكلة لتلامذتها، وأقصد بذلك حق على مستوى بنزرت المدينة. عندنا معهد بنزرت أيضا واللي تم التدخل بشكل كبير على مستوى البنية التحتية بتاعه من أجل توفير ظروف ملائمة للمقيمين بمعهد بنزرت. مبيت أيضا منشير المتلين مستعد على أحسن وجه من أجل استقبال التلامذة بتاعه. مبيت ايضا المعهد النموذجي على اوضة لاستقبال تلامذة المقيمين، وعندنا المدرسة الاعدادية زانة تعطي نصف اوكلة يعني نصف مش نصف اوكلة عفوا نصف اقامة يعني توفر
1: واضح. شكرا
3: ان شاء الله حاضرة على مستوى مواردها البشرية وعلى مستوى ايضا التزود اللي باش قاعد يتم خلال هذا الاسبوع من اجل انه التلميذ من نهار يستحق المبيت مبيت تكون حاضرة لاحتضاننا اسلام بالله.
1: شكرا سي عدنان يعطيك الصحة وإن شاء الله عودة مدرسية موافقة ليك وليكيب الكل. معك سي عدنان بسالم أستاذ والمميز درجة استثنائية مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي مندوبية جاوية للتربية ببنزرت. تأخر تفاعل معك ظهر لي سي بشير بشيكون سي خالد موجود معنا مواطن بحب يتفاعل. سي خالد مساء النور مرحبا.
0: مساء الخير مرحبا بك خويا حمزة ومرحبا بسيد المندوب.
1: تفضل.
0: ومرحبا بكافة المستمعين.
1: معنا سي بشير لما حان ابو عزيزي والمندوب نوجه له تحيه بيان سور لكن قاعد يسمع فيك. تفضل سي خالد.
0: بربي نحب نعلق على مدرسه هنشير الماشين.
1: تفضل.
0: هي تو عندها 23 مسكر ومازال تو شهر ونتري وما عملوا فيها حتى شيء. نسمع قاعد يحكي على باش يصلح سور باش يصلح سقف باش يبيض خلى الاهم وسطع في المهم. انا اليوم على مدرسه تخرج سي حمزه راه مش الماشين برك راه يجيو تلامذه من عده مناطق. لا المدرسة موجودة في النافلين اليوم نقول لي ساقط من بشي وشي نقول عبس قادرة وعملنا الاعتصامات وجانا سيد الوالي لكن لا حياتي اللي منتونيت تحسن وزيت نمسك. انت يا اخوي حمزة تحكي على رندريس كولير ويوم فرح شكون يوم فرح في النافلين ويجاو يجيو عينو في رندريس كولير عينو الدمعه على خد التلميذ كيفاش يخزو المدرسة في الفكرة ويمشي يقرأ في الليسي. هذا الأول سحن. هذا ثاني هل يعقل تلميذ عمره 6 سنين يقرأ مع تلميذ عمره 14 سنة باش يتعلم منه؟ يقول لي عملنا قصاش وسط الليسي ايه وصل الفسيحة البرانية قدام الليسي باش تعمل لنا الاختلاف باش يكون موجود 6 سنين مع 13 و14 و15 سنة لا يعقل. مش هكا تتربى الأجيال مش هكا ربيو أجيال وباش نطلعوا ناس. لو كان نحكي لك أنا مدرسة ناسين خويا اشتلعت من الرجال ما تصدقنيش. خرجت المحامي خرجت الطبيب خرج معها الأساتذة ومازال تتخرج وعنا من أحسن التلامذة في مدرسة النافلين من أحسن التلامذة. وباش نعطيك إكزامبل برك مانيش باش نسخس ولا باش نشكر. أنا بنتي 17/10 في الجراوند هنا كمان خرجت من مدرسة النافلين يعني مش بنزرت الجنوبية أخويا ما احنا تحسها كاين كيما نقولوا احنا ماهيش ناخذ حظها في الولاية من جميع النواحي حتى في المدرسة. يا رسول الله رمنا بشرب يواجيها يا رسول الله مو نخف شكون لي انت يا توه توه توه وقت ايش تو في نورمال ما عم تفكرش المدرسة في في في في في في في بلاد كيما نقولوا تحترم صغارة وتحترم كبارة وتحترم رجالة مدرسة ما تفكرش غير خدمة الليل والنهار والرونتري راهو السنة في المدرسة نتاعنا علاه يقعدوا تلامذة في الدرقش والأوليات في الدرقش راهي راهو اللي سيد عيد يا سي حمد فما ناس تجي من بنعوه وتجي من تلة وتجي من من من من من الفجة وتجي من مزيد وهم أولادهم صغار كيف يديروا إذا تشوفيه زدتهم أنت 500 متر ولا 600 متر وقدام تتعب العباد تتعب العباد. أنا باش نواجه دعوة السيد الوالي نهار رونتري سكولير يجي يزور الناسين ما يمشيش مدرسة حي النخلة ولا مدرسة الكلي اللي تزين وتتحضر وتعمل لها بركة لها الكل يجي نخزروا الكاس نص الفارغ ونص الرجل ونص المليان عندك
1: كاس ماء فارغ يطلع. ايوه هو هذا الاشكال سي خالد المواطن المسؤول قال لك ما يصيرش نخزر ونشتري الكاس المليان وانت كمواطن قلت له لا يخزر لي نشتري الكاس الفارغ معناتها قعدنا في الاشكال هذايا.
0: ايه نحب يخزر الكاس الفارغ احنا كاسنا فارغ في النافلين كاسنا فارغ في النافلين احنا لو كان احنا كان باش نحكي انا على النافلين وعلى بنزرت الجنوبيه خويا احنا
1: متاخرين. قلت له سي بشير قلت له تفاعل معك هو اسمع فيك ديجا باش يتفاعل معك قلت له راهو اكثر مدرسه عامله حس اليوم في ولايه بنزرت هي مدرسه تنشير المثلين وللاسف معناتها فما قلق لانه ما بيدهم ما لقاوش حل باش يحطوا تلامذه ومش معقول تحط مدرسه ابتدائيه مع مدرسه اعداديه ماهوش في العمار مش قابل بعض الشيء.
0: ما تجيش باللوجيك ما تجيش
1: انا وجهي تحطش صغير مع واحد في مانيك
0: ما تجيش حتى باللوجيك يعني حتى لو كان يجي طبيب نفسي يقول لك لا ما تحطهمش مع بعض تحطهمش مع بعض خاطر ماهمش فرد عقليه من عمره 6 سنين و14 سنه ماهمش فرد عقل خويا ماهمش فرد منطق.
1: واضح. شنو المطلوب اليوم سي خالد شنو المطلوب؟
0: مطلوب خويا ما هذا نداء السيد الوالي وسيد وزير التربيه حق يقعدوا يطلعوا البساتة يطلعوا للناس
1: معاك انا معاك
0: شوف الوضعية بتاع وزارة الجنوبية اخوي
1: وي وي واضح شكرا يعطيك صحة سي خالد تحية سي خالد الغربي واحد من المواطنين اللي بر تكلم حرقة اليوم راهو باش نخدم معاك سي باش عزيز نخليك المجال باش تفسر لهم لأنه أكثر لي كومونتير والتفاعلات على مدرسة التنشئة المثيرة احنا برك خلينا نكملك من النقطة هذيا وديما نقولوا في زيارات المسؤولين بالحق معناتها كيف تبرمجوهم معناتها وشنو تحطوا لهم في البرنامج من المفروض نحطوه التنشئة المثيرين باش نحطوا فيه دي مويا أكثر نطلعوا نشوفوا الوزير شنو المشكل خلي يشوفها مدرسة التنشئة المثيرين نحط له مويا أكثر نسرع نلقى مقاول نخلق مقاول نعطيه جري يا سيدي مش لازم يتعدى بالدوفر ما نعرفش تشوفوا حل انه اليوم نسرعوا ما نجموش راهو بالحق باش نزيدوهم عام اخر سي بشير راهو شكون برشا اليوم سامحني باللي باش نقول لك نقطه برك وراهو مش انت نعرف خدمه كبيره تخدم فيها ويعطيك الصحه انت والوليد معاك كل في المندوبيه لكن راهو حتى السيباراسيون اللي عملتوها راهم هكترا ما همش راضين عليها حتى السيباراسيون اللي عملتوها ديما بالنسبه
4: لي ما تنجمش يقول لك لا خليه يقراو فيها
1: في الميكرو لا مش يقراو فيها لا
4: قال لك اختبار فني
1: قال لك نورمالمو يدخل
4: حمزه فما اختبار فني راهي فما الغلط فما نواميس في الصفقات العموميه فما احنا ما نجموش نتجاوز حاجات فما قوانين
1: قوانين مكبده سامحني قوانين قوانيننا غلط
4: والله
1: حاب يصلحها لحظه برك قوانيننا غلط حاب يصلحها الوزير حاب يصلحها النائب شو نعمل نربوا ايدينا وقولوا قانوننا يعمل
4: لا مش نربوا ايدينا ما ربعناش ايدينا
1: لا مش عليك نحكي على القانون اللي قلت لي القانون
4: احنا تو احنا هي فما قانون نتاع صفقتهم هو قال لك خليه يقري فيها التلميذ كيف سامحني بالله باش تحي عليه راهو زاد لا قدر الله غدوه كيما ولدي انا كيما ولده هو ما نجمش نحطه تحت سقف صبابا
1: هي ثلاث سنين
4: عملنا له انا
1: ثلاث سنين كان كل سي في ثلاث شهور رانا بنينا ست شهور
4: راهو انا مع اما راهو احنا حطينا توا لوكال خاص بهم هما ايزولي كومبليتمون راهو مشكور السيد المندوبه جبت لنا راهو بلوك سانيتير اللي وزاره التربيه ما عادش تحب تمشي فيهم اصلا هاو نقولوها ما عادش يحبوا يمشي في البري فابريكي ورغم ذلك ساعات السيد المندوبه
1: قدام اللي يصير مع بعضهم
4: لا
1: قدام المدرسه باش يكونوا مع بعضهم
4: سامحني ليه خي هاو يركب في الكار مع بعضهم
1: اي بالضبط
4: دي ليه ما فما كلام زاد
1: لا الكار حاجه سي بشير
4: خي انت ما عندكش في العائله واحد عمره ابتدائي في فانا لو في المدرسه
1: هي عندي في العائله ابتدائي ما نحطوش معاه سي بشير لحظه اللي قلت راه ما عادش سي بشير ما انت سامحني يخرج من المدرسه ابتدائيه ومدرسه ثانويه فرد باب
4: بعيد علي
1: قدام بعضه
4: سي حمزه لا
1: تقوليش عادي قدام الباب راه فما مخدرات وقدام في فساد وفما
4: الكل الكل الكل تحكي في الكيس البرا سي احنا بالنسبه لينا في وسط ليكول راهو ايزولي ما عنده عملنا لهم ساحه وحدهم نمشيو نعملوا زياره ونشوفوا مع بعضنا ايزولي عندهم ساحه وحدهم كيف قاعات وحدهم وعندهم ايزولاسيون مع الاداره وبيرو يعني ماهوش يتقابل مع تلاميذ الاعداد جمله اللهم في الكيس البرا انا بالنسبه لينا ما عندناش كله مسكر كيف قاعات نمشيو نعملوا زياره ميدانيه واو نستدعى سي خالد نمشيو نعملو طلا ونشوفو كل شيء رانا جبنا مقاول وعملنا انترفونسيون وخذينا بلوكي مره وحده ما عندوش حتى كونتاكت بالتلميذ الاخر اللهم باش يتقابلوا البرة في الكياس
1: وقتاش مدرستهم تكون حاضر
4: مدرستهم ان شاء الله انا تو قلت لك انا سيد ديزينيي وعندنا تو لو في توبوغرافي فما اكيد فما وقت راهو لازم يتخذ في
1: وقتاش تكون مدرستهم حاضر
4: ان شاء الله احنا ما نجمش نعطيك ديدلاين على بالحق ولا على خاطر انا تو كان نعطيك ديدلاين غدوه ما يجينيش مقاول هاني في مدرسة سنين قلت لك راني يلا غالبا
1: تمشي حساباتكم صحيحه وقتاش تكون
4: احنا قاعدين نخدموا عليها ليلا نهارا نهنش المثلين باش تتفصل شفت احنا من هنا ديسمبر كملنا الدراسات نتاعنا وصايي خاطر احنا عندنا مربوطين زاد مكتب مراقبه يلزم يصدقنا على الامثله الهندسيه باش نقدروا نخدموا بهم فهمت كيف يعني هذا كل باش ياخذ لنا شويه وقت ان شاء الله انا احنا عاملين بلانينغ ديسمبر يبدا لابيل دوفر حاضر يعني في الصيفيه الجاي ان شاء الله تبدا يعني تو هي مدرسه مسكره يعني نقولوا نحن في فيفري مارس يبدا مقاول انستالي غاديكا ان شاء الله تبدا في الحوزه المدرسيه حاضر. ثم انكور جروت ساعات تصير لك دي بروبليم سي حمزه، فهمت؟ مثلا بلان يمشي ويجي ما بين بيرو دو كونترول ولا انجينير، فما دي ديتاي يعني المواطن ما يريهمش، اما الله غالب فما حاجات نحن نشوفوهم كيما انسان مش يعمل تحليل، فهمت؟ اما احنا راهو بالنسبه نعاود ونكرر ونعاود بالنسبه للمدرسه الابتدائيه تو نمشي المثال راهي ايزولي كومبليتمون حتى للطريق البر.
1: شكرا سي بشير بازي يعطيك الصحه تحيه ليك، خلي لك كلمه ختام. مشكور على قبول الدعوه.
4: شكرا الله يخليك. نحب نشكر جميع موظفين مندوبية الجهه والتربيه على راسهم السيده المندوبه اللي حارسين حرص شديد خاصه على الاصغر، وعام استثنائي باش نقولوا على المبالغ. وشكر خاص للسيد الوالي اللي تو قاعد ديجا يزور في المؤسسات التربويه الكل، وقاعد يعاون فينا كما قلت لك في التنظيف في الوقت مع المجالس البلديه والناس الكل.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
4: خاصه نحب نشكر جماعه السوناد وستيكز اللي يعاونوا فينا حتى بلاش بونت كومود يركبوا لنا لي كونسول
2: اليوم. ان شاء الله تكون سنه مع مدرسيه سلسه ناجحه. وانا ماذا بيا نشكر زاد اعضاء المندوبيه السيده وداء اللي قاعده تتعامل معنا كل ما نطلب المعلومه ونحكي على الاعلام وانا في ما لا في يا سي حمزه في ادارات اخرى لا يسمعوك. انا نحكي على حاجه نعيش فيها
1: وليد بشكر في المسؤول خاطرت فيها المعلومه.
2: لا لا مش نسال
1: هاني في حاجه نسيت
2: نحكي على المعامله نتاع التعامل مع الاعلام. فما ناس واضح جمله.
1: شكرا يا عوليدي يعطيك الصحه على هيك كبير عوليدي بكون سي بشير بوعزيز يعطيك الصحه
4: بارك الله فيك.
1: مصلحه البلاد وبيت التربيه سي عدنان بسالم مشكور زاد كيف كيف. شكرا اليوم الناس الكل ان شاء الله عوده مدرسيه طيبه لصغيراتنا وناسنا الكل بيان سور، وان شاء الله يكونوا الناس الكل فرحانين. ميرسي بوكو نسرين تعبنا يا سيد المخرج معنا اليوم ليكيب كامله والفرجندو بفيريس تحريه يعطيك الصحه. رحاب في تنسيق مكالمات الهاتفيه حمزه تعيشي كان معكم كوتي الميكرو. نتلقاو غدوه ان شاء الله في مواعيد جديده. بارتي مساء شويه طيبه للجميع.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دور المقابلة الجميلي في الرحبة، منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديا وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديا عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشفقة جيرامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطاه حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السابعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: الو
8: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: انا. اين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
8: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زيادة حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله، والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا باوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
10: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
11: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو يقريه بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنفك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
5: ياخي شبيك متغشة هكا،
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوينت دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفعكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مساء النور، تحية لكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا ومعدين الموجة على 90 FM على 104.5. هذا موعد جديد من برنامج صيف على الموجة من توا حتى لستة متاع العشية. تلقاو عديد المواضيع، نحكيو ثقافة، نحكيو زادة نرجعوا شوية على الأخبار الوطنية، كيف زادة تلقاو زادة الموسيقى اللي تعودتوا بها تكون حاضرة في صيف على الموجة وفي كل برامجنا في إذاعة أكسجين فهم. دونك هذا الكل واكثر في سواعتين من زمان تجمو تكلمونا تطلبونا تتفاعلوا معنا على 31 10 80 90 والا 53 53 51 53. برشا حديث اليوم على التقلبات الجويه المنتظره، بعد شويه نرجع عليها باكثر تفاصيل. مش نحكيوا زاده على الندوه الصحفيه لدار العمل الحمايه المدنيه اللي كانت اليوم الصباح، وكانوا رجعوا فيها باكثر تفاصيل على عديد المواضيع وعديد التدخلات فيما يتعلق بصيف 26، فيما يتعلق بالحرائق، أيضا زاد الاستعدادات الكبيرة للحماية المدنية للتقلبات الجوية المنتظرة في الأيام الجاية. نحكيه على التقلبات شكون إن شاء الله نهار الخميس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. يعني هذوما التفاصيل اللي باش نحكيه فيهم إن شاء الله بعد اللحظات، وباش تلقاو التفاصيل وأكثر والتصريحات زادة في صيف على الموجة. بعد زادة باش نحكيه على الثقافة ونرجع نحكيه على عديد الأنشطة الثقافية من بين الأيام الثقافية بتمرة اللي البارح كانت فما سهرية مزيانة برشا نحكيو عليها من بعد بأكثر تفاصيل. وما تنسيوش زاد اليوم عندكم عرض ممتاز وهام جدا، هي المسرحية كارت سور تابل. نعاودوا نفكركم بالموعد اللي هو إن شاء الله اليوم 9 متاع الليل في المدرسة الابتدائية بتمرة للممثل القدير المسرحي محسن الجواني. ما تفلتوش الفرصة هذية، امشي وحضروا وتمتعوا بالضحك والكوميديا اللي استنى فيكم في العرض هذية. واحنا البداية كما تعودتوا ديما تكون مع الموسيقى، نمشي وموسيقتنا وانا راجعين.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. رجعنا لكم من جديد في صيف على الموجة، ومازلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع والأخبار. خلينا نحكي شوية على التطورات الوضع الجوي خلال الأيام القادمة، وإن أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة حينية اليوم الثلاثاء أن الوضع الجوي سيكون ملائما بداية من بعد ظهر الخميس 10 سبتمبر 2026 لنزول أمطار مؤقتة عادية وأحيانا غزيرة بالشمال، ويتوقع تتراوح هذه الكميات بين 30 و50 مليمتر. كيف زادت تشير التوقعات الجوية إلى أن هذه الأمطار ستشمل خلال آخر النهار والفترة الليلية مناطق الوسط الشرقي، مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية. ومن المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة بأغلب المناطق نهار الجمعة 11 سبتمبر 2026 مع التواصل ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالشمال والجنوب الجهات الغربية، وهذه تقريبا اللي نبه عليها عدد كبير من الخبراء، وقالوا وأنه راهو فما أمطار وفما تقلبات جوية منتظرة وبش تكون زادة بكميات كبيرة. يمكن نحكيه على 30 و50 مليمتر، نحكيه على كميات كبيرة برشة اللي بش تكون إن شاء الله أمطار الخير بداية من نهار الخميس 10 سبتمبر، وهذا اللي تقريبا التوقعات تحكيت عليها برشة في المدة اللي فاتت، وفي كل مرة نلقاو الحقيقة تأكيد من الخبراء، واللي يقول زادة أنه تقلبات القادمة تتأكد وتم تأكيدها، وهذا في تدوين المحرز الغنوشي المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. يقول أنه جندوبة وبيجة بنزرت معنية بالأمطار الغزيرة مع تساقط البرد وظهور صواعق بالأماكن المحدودة، وتتسبب في تشكيل السيول والأودية وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة، ومن ثم تشمل في المرحلة الثانية تونس الكبرى، زغوان، نابل وشمال سليانة والكيف بفاعلية أقل، ومناطق الوسط والجنوب للأمطار ستكون متفرقة ومحلية وتسجيل كمية طيبة يوم الجمعة متوقع بإذن الله حسب التدوين متاعه. وتقريبا حتى الخرائط والوضع المتابعة متاعهم اليومية للوضع الجوي تقولوا أنه فما التقلبات هذه اللي تقريبا بشكون إن شاء الله موجودة نهار الخميس. كيف زاد فما استقرار متواصل مع ارتفاع طفيف في الحرارة، واليوم اللي شدنا فما ارتفاع نوعا ما في درجة الحرارة، بش يكون في يعني بين اليوم وغدوة فما ارتفاع نوعي في درجة الحرارة. ديما نقولكم سيسوا ارواحكم، ما تخرجوش اذا كان ما عندكمش قضية، ولو اني الكلمة هذية كي نقولوها برشا ناس يضحكوا يقول لك احنا توا العودة المدرسية، برشا ناس قاعدة تخرج قاعدة تحضر لصغيراتها، قاعدين يقضيو، قاعدين نشيو في الحوايج، نشيو في الادوات، وكل وقت الكل باش يعديوه البرا، لكن ديما نحبذوا هكا انكم تبعدوا شويه على وقت السخانه وتخرجوا في الاوقات اللي هي المسموح بها، خاطر اوقات الذروه نتاع السخانه تكون فيها سخانه مرتفعه برشا، خطر كبير على الصغيرات وايضا زاد على كبار السن. سيرويحكم الناس الكل، طريق السلامه ليكم من ما انتم تسمعوا فينا، ان شاء الله يا ربي ديما تكونوا في خير وصحه وعافيه. واحنا مازلنا مواصلين معاكم في صيف على الموجه، بعد شويه باش نحكي وعلى ندوة صحفية للحماية المدنية أهم التفاصيل والتصريحات تلقاها إن شاء الله بعد لحظات.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584 وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوار من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فيغ بلا.

0: plexiglas, moteur et mécanisme réduit, tube cornière, toile de revêtement. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبيع مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
2: نحب احسن اسواق واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
3: الو
4: الو، صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
3: شكون معايا؟
4: اين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: أما منين نبدأ؟
4: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
5: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زيدة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
7: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 05.

0: شاب خالد وصلنا للأربعة وثينة واربعين دقيقة على موجة إذاعة أكسجين فيم، وإحنا مواصلين معاكم بالأخبار الوطنية ونحكيه على الحماية المدنية اللي تقول فما خطة استباقية لمجابهة الفيضانات وتعزيز المناطق المهددة، وهذا اللي أكده المقدم بالحماية المدنية خليل المشري خلال ندوة صحفية للديوان الوطني للحماية المدنية، أنه مصالح الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة، خاصة في ظل إمكانية تسجيل أمطار غزيرة وفيضانات في عدد من المناطق البلاد. وين أوضح كيف كيف زاد أنه الديوان قام بجرد مختلف التجهيزات المتوفرة من مذخات صغيرة إلى مذخات عالية المنسوب، إلى جانب إعداد مخطط وخطة استباقية تهدف إلى تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية على مستوى تجهيزات أو الموارد البشرية. احنا باش نسمعوا التفاصيل ونفهموا شنو اللي تقال أكثر في الندوة الصحفية، نتعداو للتصريح المقدم بالحماية المدنية خليل المشري اللي حكى بأكثر تفاصيل على استعداداتهم لمجابهة التقلبات المناخية.
1: بالنسبة للديوان الوطني للحماية المدنية هو على أتم الاستعداد لمجابهة كل الكوارث اللي ممكن تصير، بداية من حرائق الغابات إلى التقلبات المناخية. بالنسبة لحرائق الغابات احنا مازلنا في الصيف، مازالت الموجة متواصلة، والاستعدادات التاعنا اللي تم اتخاذها منذ انطلاق الموجة في الموجة الحر الأخيرة لا تزال متواصلة، واحنا على أتم الاستعداد. بالنسبة للتقلبات المناخية صارت جلسة تحت إشراف السيد وزير الداخلية، السيد مدير عام ديوان الوطني للحماية المدنية والمتفقد العام للحماية المدنية، بحضور السيد الوليد ومديرين جهويين للحماية المدنية بتونس الكبرى، للوقوف على مدى الاستعداد للتقلبات المناخية خاصة بولاية تونس الكبرى، في انتظار إعقاد اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم اللجنة اللي باش تتم غدوة إن شاء الله يوم 9 سبتمبر 2026. دونك الجاهزية تاع الديوان الوطني للحماية المدنية وكافة هيكل الدولة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث هي على تم الاستعداد، قمنا بإجراءات استباقية في تفقد النقاط الزرقاء اللي صارت فيها بعض الإشكاليات في جانفي 2026، ثم نقاط تم الإنجاز نتاعها وتم جهد الأودية وتم تنظيف البلوعات في المناطق هذيك، ثم نقاط زرقاء أخرى إشكاليتها أعمق بصدد معناها الإنجاز وبصدد التنظيف. دونك ان شاء الله من هنا قبل ما تبدا الموجه تكون التحضيرات جاهزه، كما قلت لك احنا على اتم الاستعداد لمجابهه كل التطورات.
0: كما كنتوا تسمعوا في أهم النقاط اللي تطرق لها المقدم خليل المشري في الندوة الصحفية وفي التصريح للإذاعات التونسية، نحكي زيادة كيف كيف على أنه العملية شفط المياه من المنازل قد تكون أحيانا غير ممكنة عندما تكون مستويات المياه الخارجة على المنزل أعلى من داخلها، ما يستوجب أولا التدخل لتصريف المياه المتراكمة بالأنهج والأحياء باستعمال مذخات عالية المنسوب، وأيضا تصل قدرتها إلى نحو 5000 لتر في الثانية قبل مرور إلى شفط المياه من داخل المنازل. كيف كيف زاد كما أشار إلى أن الحماية المدنية تعمل على تنفيذ الحملات التحسيسية والتوعوية لفائدة المواطنين، خاصة بالمناطق التي سبق أن شهدت إشكاليات مرتبطة بتجميع مياه الأمطار، لافتا إلى أن مصالح الديوان تواصل تفقد ما يعرف بالنقاط الزرقاء ومتابعة المشاريع المنجزة وتلك التي ما زالت قيد الإنجاز. أضاف أنه عملية المتابعة تشمل عدد من الولايات من بينهم سوسة وجندوبة بنزرت، مع مواصلة الاستعداد والتنسيق تحسبا لأي تطورات في التقلبات الجوية. وإحنا كنا أحكينا على التقلبات الجوية وعطيتكم النشرة بالنسبة للمعهد الوطني للرصد الجوي فيما يتعلق ب التقلبات المنتظرة في نهار الخميس، باش تكون إن شاء الله أبرتير من النص نهار لهناك نحكيه على التقلبات هذه، نحكيه زادة على استعدادات كبيرة للحماية المدنية، نلقاو زادة الهلال الأحمر الوحدات الأمنية والسلطة المعنية بال الاستعدادات هذه الكل. لهناك نحكيه على فما نقاط مهمة هو طرق لها المقدم خليل المشري، وين قال انه فما نقاط زرقاء اللي ديما لازم تكون فما متابعة وتكون فما يعني تفقد دوري، ما يكونش جوست في فترات معينة بركة. على هذاك احنا اليوم كي نحكيه على نقاط سد، نحكيه على البلوعة الشفط متاحة وتنظيفها بالكامل، نحكيه زادة على المناطق الزرقاء الأودية اللي تقريبا زادة ذيك لازم يكون فيها برشة تدخلات، وإن شاء الله زادة يتفكروا زادة السادة المسؤولين الأودية اللي تقريبا فيها إشكاليات، فيها البقايا وفواضل البناء من بينهم النقطة اللي هي تعتبر نقطة كبيرة ونقطة سوداء في معتمدية مات، إن شاء الله يكون فما تدخل فيها، نظرا وأنه إحنا حكينا عليها قداش من عام، العام اللي فات واللي قبله ديما نقولوا راي ذيك أكثر بلاصة اللي هي تتسبب في مخاطر، وشفنا وعشنا في الموسم الفارط موسم الأمطار كيفاش كانت الحقيقة الفيضانات الكبيرة في مطر. كيف زاد في الندوة الصحفية حكيوا على الحرائق اللي تسجلت في ولاية جندوبة، يقول لك بينهم 8 متزامنة تسجيل 81 حريق غابات في ولاية جندوبة، وهذا اللي أكدوا المدير الجوي للحماية المدنية بجندوبة العميد سيف الدين الدخلاوي. السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت بالجهة، وهذا اللي صرح به في الندوة الصحفية، لتقديم وقدم فيها حصيلة جهود الحماية المدنية الفترة الماضية، أنه هذه الصيفة كانت استثنائية بولاية جندوبة حيث تم تسجيل 81 حريق غابات أتى على 876 هكتار خلال الموجة الأولى للحر في شهر جويلية والموجة الثانية في شهر أوت. وإن أوضح الدخلاوي أنه قد تم يوم 29 أوت الفارط تسجيل 8 حرائق متزامنة بمناطق مختلفة على كامل مرجع النظر، مشيرا إلى أنه قد تم التدخل بالتعاون مع مختلف الأطراف من الحماية المدنية وأعوان الغابات والجيش والحرس والأمن الوطني وأعوان وزارة التجهيز والبلديات، وينأكد أنه التدخل كان ناجعا ولم يتم تسجيل خسائر بشرية أو حيوانية باستثناء الغطاء الغابي، المساحات اللي لم تكن كبيرة. في سياق متصل بين المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة أنه الاستعدادات والتحضيرات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث متواصلة تحسبا لتقلبات المناخية القادمة. وإحنا نعود ونفكر أنه برشا ولايات معنية ب التغيرات هذه والتقلبات المناخيه، دونك سيسر ويحكم ان شاء الله يا ربي ديما تكونوا في خير وصحه وعافيه، وكل الاخبار كل جديد فيما يتعلق بالتقلبات الجويه المنتظره والا زاد على الاخبار الوطنيه والجهويه والمحليه تلقاوها على صفحتنا اوكسجين تونسي والا على السيت نتاعنا لابليكاسيون راديو اوكسجين، وكيف زاد في النشرات الاخباريه وفي كل الحصص الاذاعيه. احنا مواصلين معكم في صيف على الموجه، نرجعوكم بعد لحظات زاد نحكيه ثقافة ونحكيه مهرجانات بأكثر تفاصيله.

0: عارف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملايه. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
2: ألو
3: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
3: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
2: أما منين نبدأ؟
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
6: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
7: ساقيك يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم أن لارج شوا في اللي سابو إليك لاكيت أورتوبيدي، كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا. أنفولاين 57 039 00 00.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. رجعنا لكم من جديد ومازلنا مواصلين معاكم، واحنا باش نحكيوا على الثقافه ونحكيوا على الانشطه الثقافيه. ونعرفوا انه في الصيف تكون فما عدد كبير وعدد دائم، واحنا نكونوا سعداء جدا بالانشطه الثقافيه اللي تكون موجوده، الحفلات، السهرات، الايام الثقافيه الصيفيه. واحنا باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل، نحكيوا على الايام الثقافيه الصيفيه بتمره اللي البارح عاش اهالي المنطقه على وقع سهره ترابيه حيث الفنانه وحيده البجاوي الحقيقة، وكان حضور جماهيري ممتاز جدا. وإحنا باش نحكيه في التفاصيل متاع السهرية هذه، وباش نحكيه على الأيام الثقافية ونشوفه كيفاش كانت الأجواء البارح في تمرة. يلتحق بينا عميد الصحفيين وابن بطوطة الثقافة عمرو هادي البكوري. مساء النور، مرحبا.
1: مرحبا مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بشرقة الأنوار.
0: شكرا لك،
1: مبروك ليك يا وعادة الدره إلى ما بني.
0: يعيشك عمري.
1: وعادة العبودة هي المصدح.
0: أي بيانسو، غيبة كبيرة على المصدح.
1: غيبة غيبة، وأنا من خلال يعرضوني بلغلك تحياتهم وهمين.
0: هات يوم الصحة.
1: بزواج، بزواجك الناجح.
0: يعيشك.
1: ربي فضلك وطلق من
0: المطالقة
1: ومتميزة.
0: فضلك يعيشك.
1: هذا يخلي كلام القنوه. هذا يخلي الغازة بالقنوه دي، لأن فعلا صدقيني كل مستمعينا في برنامج برام يصل عليك وبلغلك تحياتهم. بفرحولك برشا برشا برشا.
0: يعيشك عم نادي، ربي فضلك وربي فضلهم وما زاده، ولنا عوده قلهم الفروم راه من
1: جوش الفيلم
0: اكيد. عم نادي نحكي ثقافه، وكنا كنت البارح نسلط الضوء على الايام الثقافيه بتمره وحكيت مع الممثل المسرحي محسن الجواني. لكن هيا خلينا نرجعوا شويه لسهريه البارح ونحكيوا على سهريه الفنانه وحيده البجاوي اللي الحقيقه كان حضور جماهيري كبير برشا، وكانت سهريه ممتعه للغايه. تفضل.
1: أكيد رأينا، أنت تعرف أن الأيام الثقافية هذه تم تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بولاية بلغرت، وتحية في السيد المندوب في فوزي بن جيرات اللي حرص رغم اللي سجناه فيها مهرجان، لكن حب يعطي فرصة جدًا لأهالينا في تمرة، لأن من حقهم باش تكون عندهم هذه الأيام الثقافية.
0: لا يعطيه الصحة، يعطيه الصحة على خاطر هذايا حاجة باهية برشا أنه اليوم نقربوا الثقافة ونمشيوا احنا بالثقافة للمناطق كيما معتمدية سجان، خاطر سجنان نعرفوا عمل هادي اللي هي معتمدية كبيرة وفيها برشا مناطق، لكن برشا ناس راهي ما تنجمش تتنقل من بلاصة لبلاصة، دونك احنا كي نمشيو لهم ونقربوا لهم هذايا راهو مهم جدا. ويعطيه الصحة سيد المندوب كي خمم في الحاجات والنقاط هذه، على خاطر النقاط حساسة ومهمة جدا.
1: أكيد رانيا، هو المواضيع هي تعجلت، كانت تستمر في فترة سابقة، لكن نتيجة للحرائق اللي تمت في الجهة ذيك في سجنين تم تأجيلها وتوها الجو باهي. وفعلا البارح تمت معناها السيدة وحيدة الفنانة الخلوقة والمتألقة وحيدة الجاي قدمت سهرة ناجحة كميا وحضوريا وتنظيميا، وشكرا لمدير دار الثقافة وكامل الفريق معاه والمجلس المحلي لتمرة اللي أشرف على الصالة هذه، واللي كانت ناجحة فعلا. وأكبر دليل ورانيا هو الحضور على اختلاف الشرائح، الصغار والكبار والنساء والرجال. وهنا كما قلت انت ينكد على كلامك اللي بدأنا هم يكونوا بجبن من حقهم مش يكون عندهم ثقافة واستمتعوا على غرار بقية الجهات الأخرى. والفنانة أعطت درح أمتعت وأقنعت و جاوب معاه جمهور، غنت لهم مع اغاني تونسيه معناها من الطوح، غنت لهم الاغاني للهادي جويني وايضا للفنانه الناس الدنيه المرحومه بنت الكيت الفنانه المرحومه صليحه، وكذلك للسيده نعمه، وغنت ايضا لورده، وكان التجاوب وكان الانسجام وكان التصديق وكان التواصل معاها وكان فعلا حفل ناجح كما قلت انا. برافو ليها وبرافو اللي اعطاها فيها الثقه المنظريه الجويه ومبادئ الناس يا رانيا، لان الناس مغمورين ومعطوهم فرصتهم. وهيك تشوفي ابدعت كما قلنا وامتعت وتجيب معها جمهور. انت شو نجاح الفنان رانيا سيدة رانيا وقت اللي هو انت تلقي الجمهور يجاوب معاك من البدايه الى النهايه.
0: كي يبدا الجمهور هو معاك من الاول للاخر، وقتها نحكيو على نجاح الفنان والنجاح الفني.
1: أكيد
0: هي صوتها مزيان، أدائها ممتاز، حضورها زاد كامل ومتكامل. دونك نحكيو على فنانة كبيرة، فنانة اليوم عندها حضور كبير برشا، واليوم كي تكون موجودة في كل الحفلات وكل المناسبات الثقافية إلا وبلاصتها مليانة، وكما تقول أنت تكفي وتوفي.
1: فعلا كفت ووفت وامتعت وتميزت بصوتها وبحضورها وبتجاوبها مع الجمهور وبأداء الأغاني لرجعتنا للغنات التونسي. وهذا نؤكد لك احنا في الشنطال ديما نطالب احنا في برنامج غرام، يعني ديما نقولوا معناها نقولوا انه يلزم الفنان اللي عند الجهه ياخذ حظه ياخذ حدته ونعطيه الاولويه، مش كيف نشعر نشجعه ونتمنى من نفس البحر. لكن شوفي معناها انت هذا شيء محمود نسميه احنا كاعلاميين ونتابع في الشان الثقافي، وانا نتمنوه وندعموه ونسندوه، وايضا جمهور تمره ايضا وانا بعد قليل سالتحق بتمره ايضا ورانيا وتحيه ليك سالتحق لمتابعه العرض المسرحي الناجح اللي قدمه زميلنا والمسرحي القدير الاستاذ محسن الجواني كاستر قابل اللي كانت هي قدمت في ثلاث عروض، انت الله غالب جت العروض قدمت في منزل برقيبة وكان نجاح كبير وحضور متميز، وكان حتى الفنان معناه يمين النادي حضر واثنى على المجهود اللي عمله الفنان القدير المسرحي محسن الزهيري، وكذلك قدمنا زي ايضا عرض في جنين وما ادراك ما جنين، وتصوري انت جنين تجاوبوا زي ايضا وتصفقوا للفنان محسن الزهيري يجوز معاه ان شاء الله الليله ايضا زي أكيد هو بش يكون الجمهور بش يكون موجود بكبابة بكتابة على الجمهور، وكل شخص بش يحضر مش بش ينظر لي أنا المسرحية هي مسرحية فكاهية فيها منا
0: فيها
1: مربع اجتماعية فيها برشا برشا غمار وبرشا نقل وبعيدا بشبه كاركترية يعني هو عالج، لكن محسن هو خفيفة وهو مش غريب عليه، هو كاريه هو معنا بطل كاميرا كاشير في الجنوبية وعنده إبداع وإغراء في الميدان هذا. أتمنى له كل التوفيق والنجاح وينجح يكون أنا موجود وسأصدق وسأتابع وسأشجع وسأدعم.
0: غدوة وغدوة تعطينا التفاصيل عمل هادي وتوكبنا المسرحية والأجواء غديكة، وغدوة نحكيو فيها بأكثر تفاصيل. لكن أنا باش نمشي مع كلامك ونساند كلامك، وأنه اليوم راكي نحكيو على الممثل المسرحي القدير محسن الجواني، نحكيو على أعمال كبيرة كان قدمها على مسرحيات كبيرة كان خدمهم، واليوم أكبر دليل أنه اليوم متواجد في كل المهرجانات في ولاية بنزرت. نحكيو على المسرحية اللي تعتبر مسرحية حدث كما قاعدة تسمى، هي كارت سورتابل، فيها الفكاهة فيها الذمار فيها الضحك فيها المواضيع الحساسة فيها مواضيعنا اليومية فيها النقد البناء، كيف كيف راهو ما كومش باش تندموا كي تمشيو وتعيشوا الأجواء هذه متاع المسرحية وتواكبوا وتتمتعوا بالعرض هذه الليلة إن شاء الله. الموعد في المدرسة الابتدائية بتمرة 9 متاع الليل ضمن الأيام الثقافية الصيفية بتمرة. أي شو نقولوا آخر عمل هادي؟
1: أكيد نقولوا أن جدا برضو الفنان محسن الجواني، وإحنا اتجهنا على المناطق اللي بعيدة نوعا ما والمناطق الريفية والمناطق المعمقة من معناها من تمرة تجنون إلى جميل إلى منزل برقيبة معنا فمناس معنا هذه أكيد، وهذا يدخل في اختيارات حتى الممثل واختياراته باش تقدم في المناطق البعيدة النائية والمناطق اللي ربما هم في رقمة الكراسي كذا. برافو لي محسن وبرافو للمنطقية اللي معناها برمجة يعتمد بتمرة، وإن شاء الله إذا كان هنا أيام سيدي مشرق يعني كان هناك مهرجان على البحر في سيدي مشرق في سجنان وهنا زاد أرينا في المنطقة ديكا جديرين وكما السياحة جديد صلى السيد المنديد يبرم جنة هذية أيام ثقافية أو مهرجان في سيدي مشرق بشكل نخدم السياحة الداخلية رانيا
0: بيان سور خاطر البلاصة هذيك بلاصة موقعها ممتاز، موقعها استراتيجي، فيها الحاجات اللي تلوج عليها يلوج عليها السائح ولا حتى التونسي راهو، خاطر احنا في بلادنا ما نعرفوش بلادنا، دونك احنا اليوم كي ننظموا رحلات ونجيبوا سياح راهي البلاصة هذيك بلاصة ممتازة، جبل وغابة وغابات يمين ويسار في وسطهم يشق كياس وتلقى روحك في البحر، راهو منظر مزيان برشا منظر جميل برشا. من خلال المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه. ان شاء الله يكون فما برمجه في البلاصه هذيك، وان شاء الله زيدا نخدموا نستغلوها البلاصه هذيك ونستثمروها في السياحه الداخليه، وخلي اليوم الناس يعرفوا بلادهم، خلي التوانسه اليوم يعرفوا بلادهم اكثر، خاطر كيما قلت لك عمادي احنا عايشين في تونس ما نعرفوش برشا بلايص.
1: أكيد أكيد أكيد، إن شاء الله السياحة زاد أيضا تشجع العمل الثقافي وتتماشى عن طريق مع الثقافة الثقافية والسياحة الداخلية ومن بيت السياحة لها دور في ذلك، وعليها تشجع حتى العمل الثقافي اللي تمشي الجهة هذه.
0: يعطيك الصحة عملادي. عملادي تقريبا باش نختموا الموسم الثقافي ونستناو بداية الموسم الثقافي الجديد 26-27، وإن شاء الله يكون موفق كما شفنا عديد الأنشطة اللي كانت واللي عشناها واللي واكبناها وشهدناها في 2026.
1: احنا بحول الله في برنامج سيكون هم الجديد الجديد بحول الله اللي باش نرجعوا احنا اذا كان لحد هذا لا لحد اللي بعد ان شاء الله رانيا كما قلت انت اليوم ان شاء الله برنامج كما نجح في الموت مش في واصل النجاح نتاعو والمتابعين نتاعو وصل وقت باش يرجع. كل التوفيق ليك وكل كامل الفريق اللي معاك يا رانيا.
0: شكرا ليك عملادي، يعطيك الصحه على كل هذه التفاصيل. تحيه ليك عملادي على كل المعلومات القيمه اللي قاعد تقدم لنا فيها، على المجهودات الزايده الكبيره اللي قاعد تقوم بها في مواكبه كل العروض الثقافيه وكل البرامج الثقافيه، المهرجانات الصيفيه في الجهات في المعتمديات الكل الا ويكون موجود ويامن لنا كل التفاصيل من ولايه بنزرت. احنا مواصلين معاكم في صيف على الموجه، نرجعوكم بعد الفاصل.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش

0: سيراني ميسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمان وجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمان وجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمان وجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمان وجين تعلن فتح رمان وجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمان وجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: صناعي يتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين في

0: وأمان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. TPM Magharawi, variété, disponibilité et garantie durant toute l'année.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
3: الو
4: الو، صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
3: شكون معايا؟
4: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
3: أما منين نبدأ؟
4: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
5: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
1: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
6: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
7: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: صيف على الموجة. صيف على الموجة. الموجة موجتك. صيف على الموجة. رجعنا لكم من جديد وما زلنا مواصلين معاكم. والحقيقة باش نحكي على موضوع اللي هو تراند. هو تراند في حد ذاته، ولكن ولا تراند بطريقة غير عادية. التراند هذية اللي الحقيقة تفاجأت به برشا ناس، لكن لقى فرحة كبيرة ولقى محبة كبيرة من بين كل الأجيال، بالأخص الجيل القديم، جيل التسعينات وجيل الثمانينات، على خاطر اليوم يرجع لهم الذكريات الجميلة متاع الثمانينات والتسعينات. اليوم كي نحكي على التراند هذية نحكي على التصويرة اللي ترجعك انت للزمن هذاك، وقديش برشا ناس اليوم عندها حنين للزمن الجميل اللي الناس الكل تفكر بيها كصغرها وذكرياتها في الفتره هذيك بين الثمانينات والتسعينات. اللي شفنا التراند هذا اللي هي التصويره ترجعك للوقت هذاك، وشفناها دولت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فيسبوك سواء الانستغرام سواء في التيك توك، في برشا مواقع شفنا زيدها حتى مشاهير وفنانين رحبوا بالتراند هذايا وبدلوا صور متاحهم، واللي الحقيقة قاعد يتداول بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وين باش نقراه واللي باش نقرا لكم الحقيقة يعني مقال في العربية نيت اللي قالت انه اعاد ترند المتداول على منصات التواصل الاجتماعي اجواء الثمانينات والتسعينات الى الواجهة بعد ما شارك ملايين المستخدمين صور تحمل ملامح تلك الحقبة في استعادة لذكريات الزمن مضى لا تزال تفاصيله عالقة في وجدان الكثيرين. كما انضم عدد من الفنانين والمشاهير الى هذا الترند الذي تحول من مجرد مشاركة صورة الى نافذة واسعة لاستحضار الماضي وإثارة مشاعر الحنين إليه. مع اتساع التفاعل يبرز التساؤل حول أسباب تعلق المصريين بذكريات الماضي واستعادتهم لها بين الحين والآخر. ولهنا مشكل في مصر، ممكن الترند هذايا اللي هو كان البداية من مصر، لكن اليوم اجتاز العالم الكل. شفنا حتى في تونس برشا برشا ناس اليوم عملت بدلة التصاور متاحة وعاشوا بالتراند هذايا. شفنا حتى ممثلين، شفنا فنانين بدلوا التصاور متاحهم ورجعوا للتراند هذايا متاع التسعينات والثمانينات. في هذا السياق أوضح استشاري الطب النفسي جمال العربية نيت أنه الإنسان يميل إلى استدعاء ذكريات الماضي بشكل أكبر عندما يواجه ضغوطات نفسية أو يشعر بأن أعباء الحياة تراهنت تفوق قدرته على التحمل. وأشار إلى أنه العقل يلجأ أحيانا إلى استحضار مراحل سابقة ارتبطت في ذاكرة بمشاعر الأمان والراحة والاستقرار. وين أضافوا أنه الكثيرين ينظرون إلى الماضي باعتباره فترة أكثر بساطة وأفضل من الحاضر، رغم أنه لم يكن خاليا من التحديات والمشكلات، فيما أرجح ذلك إلى طبيعة الذاكرة الإنسانية التي تميل إلى الاحتفاظ باللحظات الإيجابية واسترجاعها أكثر من الأحداث السلبية، ما يعزز الشعور بالحنين في فترات معينة من العمر. كذلك أشار إلى أنه المشاركة في الترانديت استعادت صور الثمانينات والتسعينات سواء من الرجال أو النساء تمثل أحد أشكال التعبير عن هذا الحنين، إذا تمنح للأفراد فرصة للعودة إلى رمزيات إلى المرحلة يشعرون بأنها كانت أكثر راحة أو استقرار. وين قالوا أن المشاركة هذه الصور قد تعكس ارتباط عاطفيا بذكريات تلك الفترة وتعلقها بالتفاصيل. الحقيقة هناك نحكيه على الأجواء القديمة، يعني الذكريات اللي هذه الثمانينات والتسعينات كانت فيها، هو طريقة اللباس كان مغايرة على توا، الوضعية كانت مغايرة على توا، حتى زيادة العيشة متاع الناس وقتها في الوقت ذاك كانت ذاك كيف مغايرة نوعا ما على اللي توا. واللي هذا اللي خلى وأنه التراند هذية يكبر برشا، بداية كانت في مصر ولا موجود في كل الدول العربية، اللي الكلهم بدلوا الصور متاحهم ورجعوا بالذكريات الجميلة اللي عاشوها في الثمانينات والتسعينات. دونك التراند هذية ملايين شاركوا بالصور متاحهم على مواقع التواصل الاجتماعي. في كل مرة هكا نرجعوا بحاجة جديدة، كل مرة نكتشفوا ترند جديد، لكن ترند هذايا الحقيقة أنا نعتبره أنه هو من بين أحلى الترندات اللي لقى نجاح كبير برشا من جيل الثمانينات والتسعينات اللي رحبوا بترانت هذية، وشفنا الفيسبوك والانستغرام كله تقلب كله بتصور هذية المزينة قاعد تشاهدوا فيها في الشاشة على صفحتنا أكسجين تونيزي وأكسجين اف ام. قبل ما نختم معاكم اليوم صيف على الموجة، عنا بلاغ ضياع. اليوم زوز بنات خذيو تاكسي من لبريش، هبطوا بحظ البوسطة متاع باب ماتر، خليو في التاكسي ستوش أكحل فيه فلوس وفيه مفتاح متاع الدار. اليوم معاه ماضي ساعة، دونك اللي يلقى التاكسيستي اللي يسمع فينا يلقى الستوش هذايا يكلم على نومرو 946 نعاود 946 987 950. جوز بنات طلعوا ماضي ساعة خذوا تاكسي من لبريش، هبطوا بحظ البوسطة متاع باب ماتر، خليوا في التاكسي اللي طلعوا فيها ستوش أكحل فيه فلوس مبلغ مالي معين وفيه مفتاح متاع الدار. اللي يلقاه من التاكسيستية يكلم الرقم 46 987 950، وإلا يطلبنا احنا على 53 51 53. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا ورفقتونا في سوغ لاغوت سوغ لاغوت بالرسمي توحش سوغ لاغوت في صيف على المجرجعة. مخي مشي مع الثمانينات والتسعينات وديت نسترجع في الذكريات متاعي في برشة محطات مهمة في حياتي. ممكن إن شاء الله تنتقابلوا في سوغ لاغوت، مش هارب عليكم بقدرة ربي إن شاء الله الموسم الجديد. لكن أعطيكم الصحة الناس الكل اللي تبعتونا ورفقتونا في صيف على الموجة لليوم. تحية كبيرة لكامل الفريق اللي رافقني، تحية كبيرة مدام ألفا جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة نسرين في الإخراج والإخراج الرقمي، تحية كبيرة للياس وعبير زادة اللي كانوا حاضرين معايا في الجزء الأول في الإخراج والإخراج الرقمي، تحية كبيرة لفتوح وريحه في التنسيق واستقبال تليفوناتكم. كنت ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي، دمتم في رعاية الله. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليل معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيلت حل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريو بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صند الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديده كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحده، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونه نهج البيئه بحل بنك الزيتونه، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سياره فاخره وبافضل الاسعار، الخدمه الجوده والثقه. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
6: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
6: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98-118-232
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريو.

0: تتلهى بيكم ملفيش تستنى مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزار تفروة انفو لايل 28 820 280.
1: تحب تجي كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: ياخي شبيك متغشة هكا،
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
2: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
3: ايكرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
5: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
4: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
3: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشفقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لين 57 039 00 00.
7: ألو؟
8: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
8: أنا، أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
8: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زيدة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
10: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
11: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
12: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.

0: بس.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك تبليسيتي.
2: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
3: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما.

بيزيت تا كويزين باي بن صالح. خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
1: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
5: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تش متكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
6: ساقيك يوجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم أن لارج شوا في اللي سابو إليك لاكيت أورتوبيدي كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا. أنفولاين 57 039 00.

0: قدام الحول ورسمك عنده قيمة راني بعتلك مرسول واجبيني يا عاصمة
1: بجاب قدام الحول ورسمك عنده قيمة راني بعتلك مرسول.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيلت حل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة،

0: عام عندهم ديكادور تلم فيتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
1: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية شخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لايل 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
5: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
9: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
5: اترافقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.

0: أكسجين تنفس الـ FM تنفس الـ FM.
1: صار لي زمان ما خجلتش من وحدة بتطلع فيه، لما دخلت الغرفة صدقت

من بنزرت من أرض الجلي من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

عارف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: الاكسجين، جيبوا لي قلالة الاكسجين،
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الاكسجين. اي اي اي اي
0: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع، ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

فيهاش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدنفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدنفس اكسجين ونرجع.

0: عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: Allez, monte dans la voiture,
2: j'ai ouais,
1: monte,
2: elle
1: monte,
2: va.
1: Monte, Bill, elle monte. Hey, Atmen. Allez, monte. Allez, on y va.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: راديو أكسجين أفام،
3: صوتك بالصوت العالي.
4: وماله لو لينا تهنا بعيد وسبنا كل الناس، أنا يا حبيبي حاسس بحبك.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

الاكسجين، جيبوا لي تقال الاكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي اله الاكسجين. اي اي اي اي ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Entendu, dis-moi,
2: مع أكسجين FM اللي سميك غنيك
3: هو أكسجين أنا وكفي بالي راني ديما نجي خطر نحن خاصة في تونس توا في حاجة للأكسجين وشيرة بنزرت ومنزل بورقيبة والولايات والمعتمديات اللي موجودة لهنا الكل في حاجة للأكسجين تعرف اللي التوينسل الكل مخسورين توا غسرة كبيرة
0: راديو أكسجين FM

0: محليكم محليكم وقت تسمعونا وبمحبة تبعونا، محليكم وقت تشكرونا وزيدا محليكم وقت تنقدونا وتلومونا، محليكم وقت في كل لحظة نونسوكم وتونسونا، محليكم ومحلى دليلكم علينا وقت على غنية تطلبونا ونقولوا لكم شبيك لبيك اغنيتك بنيديك، ومحليكم كيف حتى على شكاية تكلمونا وجيعتكم تشاركونا، محليكم وقت تطلبونا والتليفون عنا ينوقز. ألو أكسجين أفام معك، تفضل شكون معانا؟
1: معكم مستمعة مستمتعة ومتمتعة بيكم،
0: محليكم وقت تكونوا العشاء والأصحاب ونكونوا ليكم العائلة والأحباب، محليكم وقت تسألوا علينا وتتوحشوا أصواتنا وتتوحشونا، محليكم مش على خاطر أنتم باهين برك، أما محليكم على خاطر أنتم أكثر من البهام والغادي. أنا محمد بن نصر نقول لكم محليكم وباقي حاشم منكم، على خاطر كلمة محليكم شوية عليكم، محليكم محمد بن نصر.
2: راديو أكسجين FM،
3: صوتك بالصوت العالي.

ميرسي نقولوها بالفم المليان والقلب الفرحان والضمير المطمئن لجميع مستمعي أكسجين. ميرسي عليكم لأن إذاعتكم من خلالكم وبيكم تواصل الكفاح وتصارع العواصف والرياح وتحصد النجاح. بثقتكم ندرك معنى الحياة، وبتواصلكم في كل الأوقات، وبدعاكم في كل صلاة نتألق وتحلو مع برامجنا الحياة، لأنكم دعمتونا بدون كلل، لأنكم خليتونا نشعر بلذة العمل، لأنكم أحييتم فينا الأمل. نقول لكم ميرسي.